0: على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
3: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
3: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: صباح الخير، صباح النوير، أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، في بغداد وفي أطراف بغداد على 91.5. كل الحب، كل التقدير لمستمعينا العراقيين والعرب حول العالم عبر تردداتنا الرقمية وتواصلهم الطيب معانا بمختلف توقيتاتهم. صباحكم فل، صباحكم جميل من قلب بغداد من الكرادة، وإن شاء الله يومكم حلو وشمس حلوة. وأهلا بكم في بانجور. وبدأ يوم جديد وطلعت الشمس، ويا كل شمس جديدة تطلع الحياة كأنه تريد تقول لنا مو كل بداية كانت غلط ومو كل نهاية يعني خسارة. مرات البداية الصح تجي بعد ألف محاولة فاشلة، ومرات النهاية الصح تكون أجمل وأحلى قرار اتخذناه حتى لو وجع بالبداية. الشمس أحبابي لما تشرق ما تجيب نور وبس أو دفى، تكشف كل شيء كان مخبي الليل، تكشف الوجوه وتكشف النوايا وتكشف الحقيقة وتكشف البوق. وأحياناً البوق مو بس فلوس، أحياناً واحد يبوقك من حياتك بلا رتوش وبلا أعذار. الشمس تكشف كل شيء، لذلك هواية ناس تقول شمس قوية، شمس طلعت يعني يا ريت له شوية باردة. لا تخافون من شروق الشمس، الضوء عمره ما ظلم أحد، الظلام هو اللي يظلم أحيانا. وإذا انتهى شيء بحياتكم ابدوا صفحة جديدة وابدوا يوم جديد، وخلي شمس روحكم تشرق على حياتكم. كونوا مصرين على أنه القادم أجمل وأحلى وأرقى من كل الاتجاهات. فصباح الفل عليكم من راديو الرشيد، استوديو راديو الرشيد، استوديو بانجور لساعة 10. حكون معاكم على الميكروفون بان المسوي، وعلى المكسر معي
1: وسام ماجد.

إن شاء الله منصورة بغداد ومنصور العراق ومنصورين العراقيين إن شاء الله، والله يجازي صبرنا وتعبنا وبخص حقوقنا اللي بخست على مدى سنين طوال، إن شاء الله يعوض علينا بالخير والعافية إن شاء الله. يعني تكون مقبولة عند رب العالمين. جد ندعي على الجماعة يوميا، ندعي عليهم. أنا شخصيا أقسم بالله يعني قبل يوم من الحملة، ما أريد أقول

لأنه أنا دعائي مستجاب، أنا دعائي مستجاب والحمد لله. بس والله العظيم دعيت دعاء عليهم لأنه الكهرباء تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك، فدعيت دعاء بإخلاص إلى الله، يعني قلت له حاشاك أن تقبل يطول ظلم الظالم، حاشاك أن يظلم ويراوينا قدرته علينا أمام قدرتك، فراوينا قدرتك عليه أمامه. فسبحان الله يعني، فالله إن شاء الله يراوينا قدرته بكل من ظلمنا، بكل من استغفلنا، بكل من راد براسنا يعيش أيامه ويسوي حياته. إن شاء الله العراق يعني بدأت تشرق عليه شمس خير والبركة والقضاء على الفاسدين بإذن الله تعالى، واحد واحد واحد ورا الثاني إن شاء الله. خلوني بس أوجه تحية إلى نقابة المحامين العراقيين وعلى رأسها السيدة نقيب المحامين أحلام اللامي، اللي البارحة يعني ذكروا أنه تمتنع نقابة المحامين بالدفاع، تمتنع عن الدفاع عن أي شخصية فاسدة تم إلقاء القبض عليها، يعني النقابة كلها، يعني شكو محامي شريف ما راح يدافع ولا تقبل، ولا تقبل لهم شفاعة إن شاء الله. فحمد الله، شوف شوية صفنا قولوا أخ هاي كانت تطلع، هاي أم خدود تطلع، ما لها خدود، هي هاي شحوم ذاتية. المهم

صباح الخير على العراق، وإن شاء الله يوم جميل على العراقيين. تحية للناس اللي دا تشرب قهوة مثلي هسة، ومن عشاق القهوة ومزاجهم يروق مع القهوة. أكو خبر يقول لك الكافيين يضر العظام، يعني هل فنجان القهوة اليومي يقوي عظامنا لو يسرع بهشاشتها؟ أهلا بيكم ب 360 درجة.

الأخبار الجيدة وين؟ كوب واحد أو اثنين من القهوة يومياً لا يضر عظامك، بل يمكن أن يكون آمناً تماماً، خاصة إذا اتبعته مع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دي. الدراسات تشير أن الكافيين باعتدال لا يضعف العظام، بل قد يكون له تأثير وقائي محتمل عند النساء كل شهر. يعني الجرعات العالية فقط هي التي تزيد خطر ضعف العظام وفقدان الكتلة العظمية. ماذا يحدث عند الإفراط في الكافيين؟ انخفاض معدن أو تمعدن العظام، بطء نمو النسيج العظمي، ضعف التئام الكسور، وتراجع نشاط الخلايا العظمية. طيب، هل هناك فوائد للقهوة عند الاعتدال؟ نعم، زيادة اليقظة والتركيز، تحسين الأداء الذهني، دعم نشاط الجهاز العصبي، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. والخلاصة يا أحباب، كوب قهوة يومياً هو أمين، لكن الإفراط الطويل بالكافيين هو الخطر الحقيقي، خصوصاً لكبار السن أو من يعانون من نقص الكالسيوم.

بونجور سعيد عليكم، صباح القشطة على المصريين أخواننا وأحبابنا، وإحنا 10 سنين مع بعض. تعرفون إيش سووا بمصر؟ مصر ترفع معاشات المواطنين 15% بتكلفة 70 مليار جنيه. خلى عليه ويكلمني. قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير كان بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حوالي 11.5 مليون مستفيد. تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر. تأتي هذه الزيادة مستمعينا التي أقرتها الرئاسة المصرية يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري سنوياً، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات. ويؤكد هذا القرار حرص القيادة السياسية على توازن بين خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمصريين.

ومن سوريا بلد الفرفشة والنعنشة إلى سوريا الجميلة التي للأسف تتصدر دول العالم في معدلات الاكتئاب. يعني ينتقل من مصر الفرفوشة إلى سوريا النعنوشة. سوريا ما بها تصدرت دول العالم وللأسف في معدلات الاكتئاب لعام 2026 بنسبة بلغت 8.44% من السكان، مما يعكس تبعات النزاع الطويل والأزمات الإنسانية التي تركت آثاراً نفسية عميقة. هذا الرقم الصادم مستمعينا يدفعنا للتساؤل عن مدى تأثير الظروف المعيشية والاضطرابات الاجتماعية على الصحة النفسية للأفراد في مناطق الأزمات. تقرير حديث صادر في 12 من يونيو الجاري كشف أن حوالي 332 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب الذي أصبح من أبرز أسباب الإعاقة عالمياً، وترجع هذه النسبة المرتفعة في سوريا أو ترجع إلى النزاعات الطويلة. كما أشارت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة جاءت ثانياً بنسبة 7.44%، هولندا تخيلوا ثالثاً بنسبة 7.22%، وتبرز الدراسة فجوة كبيرة في توفر العلاج خصوصا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

صباح الفل والورود عليكم. أمنياتنا ودعواتنا المستمرة لمرضى السرطان بالشفاء العاجل إن شاء الله، وطول عمرنا نحلم بعلاج فوري لهذه الآفة الصحية اللي تصيب الناس وللأسف. لكن أخيراً هناك لصقة ذكية لعلاج السرطان تغير مسار العلاج كلياً.

كشفت دراسة حديثة عن تطور أو تطوير لصقة طبية مبتكرة تعتمد على الإبر الدقيقة، تستهدف توصيل علاج السرطان مباشرة إلى الورم عبر الجلد، ما يقلل الآلام والأثار الجانبية للعلاج التقليدي. هذا الابتكار مستمعينا يبشر بتحول كبير في تجربة مرضى السرطان، مقدما بديلا أقل إيلاما وأكثر فاعلية، وهو ما يعزز جودة حياتهم بشكل ملحوظ. تعمل هذه اللصقة الجديدة على إطلاق الدواء داخل الورم بشكل موضعي، ما يقلل انتشار الخلايا السرطانية. وتأتي هذه التقنية ضمن 8 ابتكارات بارزة في علاج السرطان لعام 2026، ولا يقتصر التطور على الأدوية فقط، بل يمتد إلى تغيير طريقة إيصال العلاج داخل الجسم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الطب الحديث الذي يركز على علاجات أكثر دقة وأقل إيلاماً.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

أهلا مستمعينا، صباح الورد، بعدنا معاكم وبانجور إن شاء الله لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. أهلا لكل من يراسلنا على الواتساب على 0770011 4 5، سواء إن كان برسالة مكتوبة أو ببصمة صوتية. صباح الفل على الجميع، ونبدي الواتساب بأبو دلة. صباح الخير لمن صفح الصباح حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا. تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم أجمل صباح يتجدد معه الأمل. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وعفوك عنا يا رب. صباحكم الله بالخير، وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل هديتي لكم اليوم مقام بصوت الكبير سعد الأعظمي، أتمنى أن تنال إعجابكم. يعني سعد الأعظمي يعني شنون، يعني يسلم الذوق أبو دلة. ألف تحية إليك يا عيوني، تحية لكل عشاق المقام العراقي. سليم الجعفري شنو يقول؟ أول شيء نقول له صباح الفل وعودة ميمونة. يقول: قد أسلموه إلى السيوف وما دروا يوما بأن المستحيل إباؤه، لم يدرك السياف أن بقتله في كربلا هو هكذا أحياؤه. الله، لم يدري من سلب القميص بأنه القرآن يوم توزعت أجزاؤه، لم يدري نهر العلقمي بأنه لولا الحسين لما تحرك ماؤه. الله أكبر. السلام على أبي عبد الله الحسين. يقول: صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، وعظم الله لكم الأجر وثواب باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مستمعكم سليم الجعفري، عظم الله لك الأجر ولكل المؤمنين، وأحسن الله عزاء الجميع. أهلا يا أبو سيف. محمد كاظم اللامي: صباح الخير، وبك أصبحنا يا الله، والقلوب تسألك عونا وترجوك لطفا يا الله، آمين. أما أحمد فيقول: الندم لا يزور من لا يملك ضميرا، واليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل. يسعد صباحك وأيامك يا رب، ويسعد كل أوقاتك إن شاء الله يا أحمد، وعشت على هذا الاختيار. وسام البحر: صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يحفظكم ويسعد أوقاتكم، شكرا يا وسامة. أما حربي الجميل يقول: كل صباح وأنت السبب في ابتسامتي قبل فنجان القهوة، صباح النور على من يملأ قلبي سرورا كل يوم، صباح النور والسرور على قلبك إن شاء الله وقلوب كل مستمعينا. وأهلا بكم يا حبايبي، وبانتظار المزيد على 0770011 4 5. يلا نروح لللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على البث المباشر مشاركنا أبو لمار: صباح الخير على الجميع، يا هلا. كيمو علي كيمو: صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل ستبان، إن شاء الله حق كل عراقي يرجع إن شاء الله القضاء عادل أمام هذول الحيتان اللي باقوا أموال الناس الفقراء، إن شاء الله يكون رئيس الوزراء على الثبات ويقوي ويحفظ كل عراقي شريف ويخاف على بلده.

0: الاعتداء اللي نهبت أموال العراقي. سمير الحسناوي، صباح الخير والمحبة والسرور عليك وأحلى بانجور. محمود شاكر الشيباني، القهوة منبه في الصباح، صحيح كلش صح. مبروك عمر، صباح الخير، اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تملأ القلوب وفرحا يضيء الدروب وتوفيقا يرافق خطواتنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، آمين يا رب العالمين، إلى آخره طبعا من التعليق. تحية صباحية لبنو للكادر، شكرا يا مبروك الذهب. محمود شاكر الشيباني، بكل صلاتي أدعي ربي على ذولة نفايات العراق، أي اللهم يستجيب. ويقول كلنا مع السيد الزيدي على أعداء الشعب العراقي الحقيقي. أحسنت. سمير الحسناوي، صباح الخير. ومحمود يقول صباح الخير والسرور يا بنت العراق، أهلا بابن العراق البار وكل التقدير لحضرتك. نرجع للواتس أب، وحسين عبد يقول صباح الخير ستمان، نكتفي بالتوكل على الله، نورتي، هذا نورك، ومن أفضل من الله أن تتوكل عليه. متوكلين على الله كنا، وإن شاء الله هو نعم المولى ونعم النصير. علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويز، يلا نسمعه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمة الرشيدة فهم، وإلى خيتي الغالية ومور الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين شو يقول؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
0: إنما يوفق.
1: فشو نقول إحنا الشعب العراقي؟ الله لا يوفق كل من أكل مال العراقيين، والله لا يوفق كل من أكل أموال اليتامى، والله لا يوفق كل من أكل أموال هاي العالم المرضى بأمراض السرطان، العلاج ما عنده.
0: نعم.
1: اللي ربع دينار ماكو في بيوتهم، إن شاء الله زمهرير ببطونهم إن شاء الله، والله الله حق إن شاء الله. تحياتي لكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: بارك الله بيك واللهم آمين. وإن شاء الله هناك تخصيص في الموازنة، أو أعتقد قبل الموازنة ما أدري شنو، للقطاع الصحي لتوفير أدوية، ما أدري بنسبة شقد يعني. أنا آسفة، أنا سمعت الخبر مرة واحدة سمعا، مو ما قريته، لأن لو قريته كان حفظته. كم شخص يعاني من مرض السرطان المختلف يعني إصابته، ماكو إلا دواء هنا، يضطر يبيع بيته ويضطر ما أدري شو يسوي حتى يروح يسافر ويجيبوا له دواء هنا. شنو أكو إذا أكو علاجات يبوقوها، لو يجيبون فد صفقة دوائية تتم، وكل من ياخذ عمولته. هي هاي ليش البلوكات مال الدولارات والهذي شنو، هاي كلها عمولات يمشوا لهم عقود، وهذا يقول له انا عمولتي مليون دولار او عمولتي مليارين او عمولتي كذا، فهي هاي البلوكات زين. فالبعض من المفسدين في القطاع الصحي، في القطاع الكهرباء، قطاع الزراعي كذلك، غيرها ماكو شيء، ما سلم منهم لا البشر ولا الحيوان ولا الطير ولا القاع ولا الزرع ولا البنايات، ماكو شيء سلم من شرهم، ماكو شيء سلم من شرهم، كل شيء للأسف وضعوا بصماتهم المقيتة بي، كل شيء استغلوه باقوا منه، كل شيء، الكهرباء، المي، الكمامات، كورونا، السرطان، المقعدين، هاي دار الرشاد مال المجانين زود علي يعني، والله العظيم البارحة متت بشي آني زين، يعني تخيلوا مليار شي يسوي بهاي المستشفى يعني، وإذا مجانين قتلوهم منطوهم فد مادة سامة وخلي يموتون ويخلصون زين. فهذولا كان هذه المستشفى بس كان ممكن شي يسووا يعني شي يسووله، بس لأنه بواقين، بس إن شاء الله بهذه الحملة القضائية ومن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتمثلة بالسيد القاضي فاق زيدان، وأيضا دولة رئيس الوزراء والأبطال من القوات الأمنية، أيضا هيئة النزاهة الموقرة وغيرها وغيرها، يتم القضاء عليهم. خلاص هذه حملة، هسه واحد يقول وراهم أمريكا وهاي عمي، هلا بالشيطان اللي يكشفكم، هل أنا أول الموالين إلي؟

إذا يكشفكم ويخلصنا من أشكالكم النتنة، أقسم بالله، لأن أنتوا الشيطان طبقتوه وخليتوه بجيبكم. قاعد الشيطان هسه ياكل بظافير يقولها من جابوها لسوالي، والكمان يا أبو أبويا ما سواها. فهذولا ش ما يصير بيهم مو كافي، ما يبرد قلبنا إلا أن نشوفهم واقفين يحاكمون. هسه بغض النظر عن إعدام وإعدام، إحنا ما عدنا إعدام للأسف، يعني بالقانون العراقي ما عدنا إلا بجرائم الحرب زين، أو جرائم ضد الإنسانية. ذولا الجنايات اللي هي سرقة المال العام وغيره وغيره، هذولا يأكلونهم مؤبد يعني، ومصادرة أموالهم المنقولة وما الغير منقول، هي هاي عمي صادروا أموالهم وذبوهم على الرصيف، واجي قاعدة بمستشفى الرشاد أذبهم، ما ينجمعون بمستشفى الرشاد وذبهم. لا لا لا تعدموهم ولا هذه، خلوهم بمستشفى الرشاد، طلعوا المجانين نسوي لهم بناية محترمة، ناخذ بلوكة من البايقتها أمور بيطة ونحطها ونبنيها ونسويها ونقعد بها هذول المساكين، ونجيب هذول ثلة السارقين نخليهم مستشفى الرشاد على هاي البناية على هذا الوضع، ونخليهم يخوطون ويخربطون، واحدهم رأس برأس، واحد يقتل الثاني. وشون The Walking Dead هذول مال زومبي، هم يتحول هم زومبي راح يطلعون على حقيقتهم. فلا اعدام ولا هذه، ولا احنا شو نحصل يعني؟ هسه هذا راح اكلم مؤبد شنو يعني؟ احنا نريد الفليسات يطلعهن، يقول لك دافنتهم بالرمل، هاي انه بهاي مساله الدفن شنو. والله العظيم احنا نعرف الام العراقيه تضم بالنفده، تضم بالقوري فلوس، تضم مثلا بجنطه وتقول هاي مال العالم، هسه ذولا هفضافي فلوس العالم. مثل امهاتنا. الا لعنه الله على الظالمين، ها كما يقول جل جلاله يوم ينادي المنادي، الا لعنه الله على الظالمين. ف ما ادري شنو راح يصير لهم، بس على قولة الصعيد الوكاد إنه هم يعني تمت معرفتهم. بعدين الحقيقة أنا ما أريد أطيل في هذا الموضوع، لأن أنا طول عمري أحكي بيهم، أنا طول عمري أحكي بيهم، بس للأسف أكو كم شخص على السوشيال ميديا هسه هو سياسي معتزل، إنسان وقور كبير بالعمر، نزيه، مساعد الفقراء، إلخ إلخ إلخ. مو موضوعي، موضوعي إنه هو يخلي بكل شيء إنه ليش إن هم وصلوك. إحنا والله العظيم يعني نقول معقولة دولة رئيس الوزراء علي زيدي معقولة دي يسوي هذا الشيء إنه؟ يعني معقولة أكو واحد هيك يفكر مينا؟ صدق يعني حد البارحة جماعة دا يحجون وياي يقولون ستبان معقولة أنت تثقين؟ أنا أخلي إيدي بيد الشيطان إذا يلزم ذوله، كعبول وغيرها ولكم لزمة وكعبول، صدق كذب وكم أنتوا تصدقون؟ يعني شوية خلي نتفائل، يكون عندنا فد مشجع لجهود الدولة والرئاسة الوزراء والقوات الأمنية حتى يلزموهم، ترى ما راح يبقى لهم أحد، ثقوا بالله ثقوا بالله. والتخطيط بعد أعمق من هيك، يعني مو هسه إحنا هسه شنو العراقيين دي يتابعون، هلا طبت الهمرات للديوانية، هلا طبت لدياله، أكو عمليات والحمد لله بزود أبطالنا دتم بحرفية وسرية تامة ما تعرفون شلون، ولا يغركم فلانة فلتت راحت لألمانيا راحت المعرف شنو، تم الاتفاق مع الانتربول لاستقدام كل الشخصيات اللي وردت أسمائهم بالتحقيق وصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض من المحاكم العراقية. فأنتوا لا عبالكم يفلت واحد، هذه عدالة الله زين، لا عبالكم يفلت واحد، يفلت اليوم هالسنة بال27 يجيبوه. شقد حلو فد يوم من الأيام إحنا عندنا كهرباء ما طافية وراجع

قناه النفليساتنا نقول اه يطلع بالاخبار قناه الرشيد الفضائيه مذيع الاخبار يقول تم إلقاء القبض بمساعدة الانتربول وكذا وإلقاء القبض على المتهمة اللي باقت وسوت وهذه ترى راح تطلع هذني كلهن يصيرن ثقوا بالله بس شوية نتنفس إيجابية ولا كل شيء نشكك به صارت إحنا أصبنا بعقدة أو فيروس نظرية المؤامرة إحنا ما نتوقع الخير من أي واحد بسبب هالشكول صرنا نستغرب انه معقولة واحد قلبه علي معقولة واحد جاي حتى يسوي لي خير هو إن احنا احنا احنا نعرف انه شكو سياسي جاي حتى يبوقنا شكو سياسي اجا حتى يبوقنا فمن يطلع لنا واحد يلزم اللي باقونا نقول ها خاف هذا يريد يبوق اكثر والله يثبت لي الجهال خاف هذا يريد ياخذ السمكة الكبيرة قعدوا

0: فصباح الورد والرية والجمال عليكم يا أحباب. وعباس الحمداني دازلنا ورد أحمر وكوب أحمر مع القهوة ويقول صباح الخير، اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بك الحياة، آمين يا رب العالمين. سحر الخفاجي صباح الخيرات والبركات والانتصارات على الفاسدين والفاسدات، صباح الحب والخير على العراق والعراقيين جميعا، صباح الحب على البطلة بان الموسوي، يسعد صباحك يا عيوني انتي. عندنا فويس من الأخ أبو سجاد، صباح الخير.
1: صباح الخير على إذاعة الرشيد وبغداد وأهل بغداد وناس بغداد الطيبين، من كركوك إلى بغداد الحبيبة.
0: هلا بأهل كركوك، هلا بالغوالي، يسعد صباحك وحي الله أطياب الطيبين، منورة بغداد بيك، وتحية كبيرة لأهل كركوك وعساكم سالمين يا أهلنا الطيبين. فويس آخر من الأخ صلاح حميد، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: صباح
0: السلام.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كادر وعلى كل من يسمعنا. رسالة من خلالك للسيد علي الزيدي، رسالة صغيرة ومنا كلش. أكو بيت شعر أنا تكمل يعني بدايته ما حافظها، عمر بن ربيعة، بس حافظ العجز اللي وصل الهارون الرشيد واللي وراها سوى نكبة البرامكة. بس خليه يفهمه إن العاجز من لا يستبد، خليه يستبد بيهم، وهيد 45 مليون شخص فوق ايده. شكرا لك اخو صلاح الشيخ.
0: الافتحيه لك ويا مرحبا. يمكن انت تقصد اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، وعند العجز ان لا تستبد، وان تردد عليك بما تضيع. أعتقد هذا. فما معناه لا تعجز عنهم وخليك قوي وأقوى من كل التأثيرات، لأنه شوفوا هذولا راح يستقتلون، هم أصلا مستقتلين، يعني هم ذولا هم سرطان من نوع آخر. فيا ترى شلون راح يدافعون عن نفسهم، عن وجودهم، عن أملاكهم. هذه وحدة من بنات اللي تم إلقاء القبض عليهم تقول إحنا مستعدين نرجع كل شيء، بس عوفوها لأنه مريضة سكر وضغط. ويقول لك ما تحاكي الممثلات اللي تريد عدها فتشغلة رادة تساعدها بيها. إحدى الممثلات إلها كل التقدير والاحترام، فما مجاوبتها، قالت لها ست ليش ساكتة، يقولوا لها تستحرم تحكي ويا ممثلة، تستحرم. يعني واحد

يستحرم يحكي ويا ممثل ويا مطرب، يخاف الله. لماذا هو رجل من عمل الشيطان؟ يعني فتخوفك من هذا اللي يستحرم ويستغفر الله.

0: نوبة يطلعون على باللقاءات ما حد سائلهم عن الفساد والمفسدي وحدهم هيك ينطون ينطنطون وهذا الفساد وهذا هاي الجهة هيك والبنك المركزي ليش هيك يروحوا لخاب وزارة المالية يروحون وخافوا يما كل واحد لسانه شطوله وبعدين طلعوا هم والله طلعوا هم ياخذون هم يعادلون البنك المركزي مرتين صدق كذب اذا بالكنتور بس هالقضامه
1: جاب التاك ايش قضامه
0: والله يعني واحد يضحك يلطم يبكي ما ادري بس انا البارحه بكيت من شفت مستشفى الرشاد شوي ارتاحيت يعني هو ما ارتاحيت يعني بس هذا الظلم الى اي حد إلهي أظلم بالظالمين واقتص منهم واللهم يراوينا بيكم يوم بعد يوم وأنا قلتها لكم قبل فترة قلتها لكم تذكرون قلتها لكم إن شاء الله راح يتم قطافهم واحد بعد واحد هو تلزم واحد يطلع لك 10 ورا أو أكثر يعني قد أكو والله كريم
2: وين الفلوس وين
0: وين

صباح الخير وتحية لكل أم عراقية ضامة فلوسها بالكنتور. أدري أنت ضابط لك 25 وأربع خمسات ومسوي عساس أنت عندك ثروة. تعال شوف الضيم. والله تعالي شوف الضيم ضامينه. هو كل واحد منهم ضام مصرف ببيته كامل، ميزانية مصرف. الله أكبر، النوبة مكيسة ما مفتوحة. زين هاي شلون نقلوها؟ هاي شلون نقلوها؟ البارحة الفجر القوات الأمنية أعتقد على الطريق الخارجي من قلعة صالح لزموا شخص ناقل مليارين. لو أبو صيرفة لو دازيهن بيده كبش فداء هذا. يعني المهم زين وين نروح؟ نروح لمروان أبو جوان يقول صباح الخير ستبان، هذا اللي صار من حملات اعتقال، هذا كل حوبة الشهداء وعوائل الشهداء اللي وصلوا مرحلة يسامون زوجته الشهيد أو زوجة الشهيد على موت تمشي معاملتها، اللي بوقت لوم الشهيد هم ما يقعدون على كراسيهم وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما تكلمت به صباح أمس أخي مروان. يعني إحنا ذكرنا حالات الحقيقة، يعني قلت لكم ما الواحد يحرق روحه والله العظيم. غيرها من الأمور يا أخوي ما تسولف. يعني الزميل العزيز محمد الحلفي يقول ليش يروح للبنك المركزي؟ تريدهن بغرفتها. هي عافية.

0: صباح الخير والعافية. صباحك عافية الإعلامي محمد الحلفي. إيه ليش بك المركزي؟ جيبوهن يمي ضمنكم. زين. الأحباب على البث المباشر شنو يقولون؟ دكتور معن محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان الغالية والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق، برنامجكم شيق. شكرا. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. نعم يا عيني. صباح الخير والعافية عليك وعلى شقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. حنروح وين؟ عباس الحمداني مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير خيت الغالي ستبان يا عباس الحمداني. ست والله هاي ام حواجب تقولين عليها يمكن هي لبالي ام حواجب الخيوط، تدرين هاي من ذاك الوقت هي تشتغل بطاب البياع وتاخذ رشاوي تضمهن، تعرفين وين تضمهن؟ فوق بالجيب الفوق. من ذاك الوقت هي على البوق متعلمه وشيطان ملعب هاي، الله يستر من عندهم. بس بكت الله يعلقوها من حواجب هاي، هي ما ظل عندها حواجب. يقول كان الحسناء والوحش، والله عم كان مسلسل يطلع الحسناء والوحش، والله الوحش احلى من عندها، والله احلى من عندها. الوحش مدك بس تباوع عليه، بس اللي هاي يا ستار لا هي خبله لا هي منغوليه لا هي مخبله لا هي، والله ما اعرف. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: ألف تحيه لك اخي عباس الغالي. تعرفون هاي بالذات كانت اللي يروح لها للمكتب موقفت لها واحد من اللواحيق لازم قرآن بيده، شوف حوبة القرآن ايش ده تسوي. طبعا بالمناسبة البارحة شفتكم صورة لهم وهم خالين ايديهم على القرآن يأدون القسم، واللي منهم محافظ واسط. الله أكبر، من خليت ايدك على القرآن او خليت ايدك على القرآن شعبالك هذا غلاف يعني ورق؟ شوفوا حوبة القرآن ايش راح تسوي بيكم. فخلى واحد بالباب ينطيك قرآن يقول لك اقسم على القرآن انت منتخبها، لو رحت انتخبها يلا يفوتوك عليها على اساس الأميرة النائمة. لازم تحلف على القرآن تقول وحق هذا القرآن اني انتخبها او حق هذا القرآن انتخبتها حتى تدخل تسوي لك المعاملة. شنو يعني؟ تخيلوا وما خفي أعظم. عموما أقولكم هذول الحكي عنهم صراحة يأزم الجو، مو حلو مو حلو، ولو واحد ما يحكي ما يشبع عنهم صراحة، لأنه إحنا محملين يعني محملين من كنا نلعب بالشارع جوي. وتخيل أنت ربيت على جو انه انت دا تنباق، انت محتاج، انت خايف، انت ما الك حق، انت انت انت، وهسه يردون يريد عراق ياخذ بارد مبرد على اي اساس؟ المهم حنروح بريك 8:30 وبعدها راجعي لكم، اياكم تتحركون.

0: נתפסת. صباح الفل، تحياتي لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص، أهلا بكم في تصبيحة بنجور وصوت الصباح. تختلف الأزمان أحبابي وتتغير أدوات العمل من المكاتب الكلاسيكية والأوراق إلى الشاشات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها وغيرها. هذا التحول العظيم خلق فجوة واختلاف كبير بأسلوب الإنتاجية بين الأجيال، صح؟ صح. يعني اليوم لما نريد نقيس النجاح والتأثير في سوق العمل، من اللي يربح الرهان؟ هل هو الجيل اللي بنى أساسات العمل بالصبر والالتزام والخبرة المتراكمة، أو الجيل الجديد اللي يختصر الوقت بالمرونة والابتكار؟ حتى ندخل في عمق المقارنة أحبابي ونتساءل بكل موضوعية، من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية؟ العملية، جيل الطيبين لو جيل هسة. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5، أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5، أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد من بغداد وبنجور، ونتكلم اليوم عن مقارنة ونتساءل من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية، منو يشتغل أحسن، الشخص ذو الخبرة لسنوات أو الشخص اللي عنده مثلاً عنده كفاءة الذكاء الاصطناعي، أو يعني يجيد استخدام الحاسوب أو لآخره. أهلاً بكم، أهلاً بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بانجور.
2: بانجور، السلام عليكم.
0: عليكم.
2: شهر ستة الغالي.
0: مية هلا، هلا أبو حسوني.
2: حياك الله خيث الغالية، صباح الخير علينا عليكم العراقيين أجمع.
0: يسعد صباحك يا عيني، شلونك؟
2: الحمد لله بخير.
0: يا هلا يا ابو حسون، احسن يشتغل الشخص اللي قديم لو الشخص الجديد؟
2: شو الثلاث نفس الشيء، الشغل القديم يعني بميزة الصبر

0: يعني الشغل حتى لو من اليوم مثلا شهر عادي عنده بس ينتزع صورة صايرة
1: زين.
0: وهسه احنا بعالم التكنولوجيا بعالم التطور عالم السرعة
1: عالم السرعة زين.
0: فأنا أقول له هذا الجيل الجديد أحسن
1: يعني جيل التطور والتكنولوجيا أفضل من جيل الطيبين.
0: طبعا طبعا على الحداثة سلمان.
1: شلون؟
0: على الحداثة على الحديث.
1: طيب هسه انت ماخذ سياره جديده وكانت عندك قديمه، الجديده تتعامل بالذكاء
0: نعم
1: التقني انت مرتاح بها اكثر تتوفر بها وسائل راحه اكثر، فانت بالنسبه للعبريه يعني سائق اجره افضل من ابو السايبه مثلا.
0: طبعا طبعا طبعا تحياتي للسايبه.
1: الف تحيه لهم على العين وعلى الراس ونورتني يا ابو حسوني، شكرا جزيلا لك عيني.
0: حياك الله خيك مع السلامه عمي.
1: هلا بالطيب مع السلامه. زين اكو سؤال، اذا زين هو الجديد اللي يجيد فن هسه لحد ليش ما نقدم سيفياتنا يشوفونا احنا ان مثلا 20 سنه في هذا المجال اكثر يقبلونه اكثر من ام السنتين صار لها مثلا او ابو الاربع سنوات، يعني من يشوف السي في مالتك انت صار لك 20 سنة وتجيد استخدام الحاسوب وتجيد ما أدري منه، بس الثاني صار له 4 سنوات يجيد استخدام الحاسوب وغيرها راح يقبلك أنت، فأنتوا شو تشوفون؟ يلا نأخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: سلطان شلونك؟
1: هلا وين من وياي؟
2: عبد الوهاب.
1: أهلا أستاذ عبد الوهاب شلونك؟
2: الله يسلمك بارك الله فيك.
1: حياك الله.
2: أنا عندي سؤال، جيل الطيبين من شو فيك يبدي؟
1: والله من البارحة والترايح ليلي للسابق من البارحة والترايح والجيل الجديد من اليوم ماشي.
2: هسه احنا الثمانينات قاموا يسمونا جيل الطيبين.
1: احنا انتهينا والله انتهينا. زين أستاذ عبد الوهاب حضرتك موظف؟
2: نعم.
1: زين صار عندك خبرة في مجال في تخصصك وصار لها كم سنة؟
2: يعني أنا يعني اختصاص الدراسة دراسي يختلف عن العمل اللي أشتغل به.
1: إذا ممكن تتكلم وياي من التليفون حتى أسمعك واضح.
2: هو أنا بالتليفون حاليا.
1: لا
2: أنا اختصاصي مهندس. أنا مهندس ميكانيك.
1: مهندس ميكانيك صار لك وده تشتغل باختصاصك صح؟
2: لا لا أنا متعين بوزارة الاتصالات وأشتغل مجال الشبكات والإنترنت.
1: صار لك إيش قد؟
2: الخبرة اللي عندي أكثر من 20 سنة.
1: تفضل.
2: ومجال الوظيفة يعني ما صار لي 5-6 سنوات.
1: تعتقد؟
2: يعني عندي خبرة بالقطاع خاص وبعدين بالقطاع العام.
1: ممتاز. إذا يجي هسه واحد دراسته اتصالات ومعرف شنو؟ ويقدم وحضرتك تقدم السي في مالتك، منو راح يقبل؟
2: بالقطاع الخاص اكيد صاحب الاختصاص.
1: والقطاع العام؟
2: بالقطاع العام الوضع شويه يختلف، يعني الخبره تلعب دور. لانه اكو موضوع يعني عدد موضوع الجانب الفني، اكو جانب اداري، اكو عمل لجان.
1: نعم.
2: اكو هواي امور متعلقه يعني مو بس العمل اللي هو الفني. فالخبرة الإدارية مطلوبة، الخبرة الفنية مطلوبة، الخبرة المطلوبة، وحتى الجديد اللي يجي الخبرات القديمة تحتضنهم وتعلمهم وكلها تمشي بنفس الطريقة، اللي هذا يفيد القديم والقديم يفيد الجديد وكلها تطلع طريق واحد على مود يطلع الإنتاج نحو الأفضل.
1: يعني لو نفترض جنابك الآن يعني رب عمل ويجوك اثنين واحد من جيل الطيبين بس هو يجيد استخدام التكنولوجيا يعني أيضا يستخدمها، ويجيك واحد من الجيل الجديد يعني من الدماء الشابة يجيد استخدام التكنولوجيا وحيثياتها، منو أكثر تفضل؟
2: منو أكثر؟ حسب البوزيشن حسب الموقع، إذا الموقع يطلب شخص شاب
1: أي.
2: أكيد راح أختار الخريج الحديث. اذا موقع استشاري فتقدر اختار القديم.
1: تمام.
2: بس اهم شيء يعني انه الشخص القديم او الشخص الجديد من سرعه تغييرات الفجوه، لان حاليا احنا نشوف الدوائر الفجوه كبيره بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: صحيح صحيح.
2: ونسبب بعض المشاكل، لكن صورة عامة إذا أنا بالنسبة لي أختار، أنا أعتبر هسه بين الجيل، يعني إحنا الثمانينات هسه خلينا نقول إحنا بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: نعم.
2: واكبنا التكنولوجيا من بداية، يعني أنا دخلت الكلية سنة 2002 وأنا كنت أستخدم الحاسوب.
1: طيب.
2: ومستمر بالإنترنت والحاسوب من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، وهسه دخل الذكاء الاصطناعي وهمنا واكبنا وياه.
1: ممتاز.
2: لكن الجيل اللي أقدم من عندنا مثلا اللي هو جيل السبعينات أو الآن الستينات.
1: أي.
2: لا ما واكبوا، كريتهم ما واكبوا. الجيل الحديث أكيد أفضل من حاليا، فهو جيل يسلم جيل، وهاي التطور الطبيعي.
1: نعم تمام أستاذ عبد الوهاب. نورت، شكرا لرأيك. وإن شاء الله تتواصل معنا في مواضيع وحلقات أخر من بانجور. نرجع إلى اتصال آخر. صباح الورد.
3: صباح الخير.
1: اهلا، صباح الورود.
3: شلونك تكونان؟
1: يا هلا.
3: الله يحفظك.
1: من وياي؟
3: عبد الله ابو ايهم.
1: هلا ابو ايهم، شلونك؟
3: شلونك، شو اخبارك؟
1: هلا ابو الطيب.
3: الله يعزك.
1: حضرتك موظف قطاع عام ولا قطاع خاص؟
3: لا خاص.
1: زين، خبرتك ضمن تخصصك او عملك صار لها شقد؟
3: والله في تقريبا ما يعادل 8 سنين.
1: 8 سنين.
3: بس اليوم الموضوع موضوع التكنولوجيا والتطور، اكو جيل اللي هو تقريبا خلينا نقول مسيطر على هذا الموضوع. اللي هو جيل التسعينات، اللي عاصر جيل الطيبين والجيل الحالي اللي قاعد اشوفه مثلا خلال عملي.
1: طيب.
3: مثلا ديزاينر، جماعة المصورين.
1: صح.
3: أكثرهم شباب.
1: صح.
3: يعني نادرا ما تجينا أعمار كبيرة، يعني شنو معاصر هاي الوضعية كلها ويشتغل. لا تروحين الدوار الدولة مثلا تشوفين كلهم الكبار بصعوبة قاعدة يستخدمون الكمبيوتر وغيره وغيره وغيره.
1: زين. يعني معقولة يعني لويش الجيل القديم ما يدخل عالم التكنولوجيا؟ ليش ما يطور من قدراته؟ يعني حتى تكون هناك توأمة بين الخبرة لسنوات ومواكبة التكنولوجيا. عبد الله فاهمني؟
3: ستبان يعني هي تبقى يم الشخص. اليوم واحد يظل يطلب العلم لو هسه مهما كان عمره. بس اكو ناس مثلا اكثر يتطوروا من نفسه، اكو ناس يقول لك خلاص نهاية، هو كله يقول الو على قولة اهلنا، يا ابو ايفون 17 يا بدي يجيب لي صرصور يقول الو. هاي بعض كثر قناعته.
1: والله اي والله صحيح.
3: والله.
1: يا عيني نورتني استاذ عبد الله. جميل.
3: تسلم غالية، تحياتي.
1: يسلم راسك.
3: المتعين خلف الكواليس والمستمعين الطيبين.
1: كل التقدير يا عيني، وشكرا لك وحياك الله. اهلا يا ابو ايمن. ايهم عفوا. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
4: مرحبا ست.
1: مرحبتين. صباح الورد.
4: صباح الورد عليكم على رادي رشيد والكادر جميعا.
1: شكرا يا طيب. من وياي؟
4: مصطفى من الأنبار.
1: مصطفى، حي الله مصطفى والأنبار، شلونك؟
4: من جارش. الله يحفظك.
1: يا هلا. الخبرة لو التكنولوجيا،
4: شو ستبان احنا اذا نحكي بالتفاصيل، بس احنا نحكي بسرعة عامة. ستبان اليوم الجيل القديم يختلف عن الجيل الجديد بأهم فقرة،
1: وهي
4: التزام. الجيل الجديد ما عنده التزام مثل الجيل القديم.
1: صح صح صح.
4: احترام الوقت، الجيل الجديد ما عنده هذا الشيء. يعني دوم ممكن يبدي 8 عادي دوم 9:30.
1: نعم.
4: هو صح عنده الخبرة، الذكاء الاصطناعي، الحاسوب غيرها، اللي يفتقدها الجيل القديم للأسف. يعني هو كل وقت له ناسه.
1: أي.
4: احنا نحكي عن جيلنا، احنا قدرنا الحمد لله نواكب الجيل القديم، نعيش وياه وواكبنا للحديث.
1: زين، أنا بصراحة أنا ما أشوف أكو تقبل من الجيل الجديد لجيل للجيل القديم لما مثلا يقدم لهم خبرته، يعني أن يكون مشرف على أدائهم، أن يدربهم مثلا، يقوم بورشات عمل، يعني أشوفهم يستهجنون هذا الشيء، يقول لك لا أنا مو قديمة، أنا فد شيء جديد، أنا أعرف تكنولوجيا.
4: مظبوط.
1: وايضا بالمناسبه، وايضا يعني حتى عندنا بالاعلام، الجيل القديم بالاعلام الف تحيه لهم طبعا، اساتذتنا هم ما يعترفون مو ما يعترفون، ولكن ما يرضون على اي واحد جاء بعدهم، وهذا الشيء بصراحه يزعلنا عليهم، يعني لانه اكو تزمت بالراي شويه يعني ما الى داعي احيانا يشوفوك
4: اكو حد فاصل تتبان، اكو حد فاصل فاصل فجوه بين هذا الجيل وهذا الجيل.
1: نعم
4: طبعا احنا من يعني خلينا نقول 80% من نقول 100% صارت اكو فجوه بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد.
1: نعم،
4: لا الجيل القديم يقدر يطور نفسه بحكم العمر، بحكم ظروف الحياه، لا مستحيل.
1: نعم،
4: بس احنا نبقى نقول احنا نحتاج الخبره القديم والتكنولوجيا الحديثه.
1: احسنت، نورت مصطفى، وإن شاء الله يومك حلو، وأتمنى لك كل التوفيق في عملك.
4: شكرا جزيلا، شكرا
1: يا هلا هلا بالطيب، شكرا مع ألف سلامة. اليوم نحكي أحبابي في بانجور عن العمل، يعني يحتاج خبرة ويحتاج تطور لتلك الخبرة. في يوم ما أخذت وياكم في بانجور أنه تطوير خبرتك، يعني أنت لابد من أن تسوي أبديت دائماً لخبرتك، يعني أنت لا تكتفي فقط بالأساسيات اللي تعلمتها أو اللي نشأت عليها وأنشأت عليها عملك، طور هذه الأساسيات وتعلم مهارات أخرى، ولا بأس من السؤال والاستفسار من اللي معاك، من الأقدم منك، من حتى من الجديد، يعني شكوا بيها إذا أكو مثلا مذيعة أصغر مني وأجدد مني، وبس هي حلو تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها، شكوا بيها، أقولها شلون علمت، يعني هاي علميني شلون، هاي إذا علمتني طبعا، بس يعني شلون، ما بيها شيء، أسأل أتعلم. وأيضا الجيل الجديد لا بأس من أنه تستفد اللي سبقوكم، يعني ترى هو مو كل شيء تكنولوجيا، أكو مهارات سلوكية تحتاج تتعلمها من الأكثر خبرة منك، كيف تحترم وظيفتك، كيف تلتزم بوظيفتك أخلاقيا ونفسيا وإلى آخره، مو بس أني أسوي مثلا الفورمة أسويها أو أنبض السالفة المعينة أو أسوي في الترتيب بالذكاء، أحيانا تواجدي شلون، أدائي للعمل، كيفية التعامل مع المشاكل الموجودة اللي تواجه الموظف، هسه موظف قديم، موظف جديد، فأني أستخدم الاثنين أو أوائم بين الاثنين حتى الاثنين يستفادون من بعض. ناخذ اتصال.
5: صباح الخير سيدمان.
1: هلا ابو وليد الذهب، كاك جمال،
5: شلون صحة؟
1: انت شلونك؟
5: والله احنا نهني الشعب العراقي،
1: نعم،
5: على قبض على الفاسدين. ان شاء الله علي زيدي رئيس الوزراء يقضي عليهم. شلون مختار فقط يقضى على قاتلي ابو عبد الله،
1: الله اكبر،
5: وحاسبهم واحد واحد، ان شاء الله بلهم نفس الشيء.
1: هم ذولا أيضا مشاركين في قتل أبي عبد الله، ليش؟ لأن ذولا قتلوا الدوافع اللي توصل للناس من استشهاد وصي رسول الله، عفوا سبط رسول الله، سبط رسول الله،
5: يقتلون على البارد.
1: حياك الله يا أبو وليد المحترم.
5: الله يخليك.
1: تشوف منو دي أدي الوظيفة أفضل؟

0: الموظف القديم ولا الموظف من الجيل الجديد؟
1: والله حسب الخبرة سدمان يعني أنا حسب شغلي مرات مرات والله العظيم ال ال العامل المهندس مرات يمنا يعني يسأل الخلفة يقول له هذا هيش وهيش يعني ما بشي هذا خبرته أكثر منه.
0: طيب يعني هي. يعني القديم أفضل ها؟
1: القديم هي حسب خبرته حسب
0: على الأقل الموظفين القدماء من ذوي الخبرة ما لازم تليفون 24 ساعة هو بالوظيفة يعني هذا يشتغل بس تشوف حتى للأسف اللي بالجيل الجديد لازمين تليفوناتهم وداخلين
1: والله أساني مو بالشارع سدمان يعني مرات تشوفه أساني أنت لازم استيرن يعني لازم الموبايل وتباوع عليه يعني شو يسموه هذا
0: للأسف للأسف أنا سعيدة أسمع صوتك وإن شاء الله أخبار الله. العائلة حلوة يا رب
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك
0: ينطيك العافية وليد شكرا جزيلا
1: ممنون سدمان
0: يا هلا بالطيب شكرا لك الله. وكل التقدير لأبي وليد العزيز. إذا أحبابي من الأفضل في أداء الوظيفة الآن هسه قطاع عام قطاع خاص ما أدري وين من الأفضل يشتغل أحسن الموظف القديم ولا الموظف الجديد على اختلاف المهارات يعني هو ممكن موظف قديم إلى باع في وظيفته بس أيضا متعلم لغة متعلم حاسبة متعلم ذكاء الاصطناعي ومهاراته ها فيما يخص عمله وممكن تشوفه خريج جديد ومن تخصصه يعني مثلا هو بالنفط من معهد النفط مثلا أو شوف شنو بس هو كل شيء ما يفتهم يعني تشوفه دارس بس ما فاهم قاري بس ما حافظ فاهميني هو هذا اللي مقصود. إذن من الأفضل في أداء الوظيفة وإجادتها الموظف القديم ولا الموظف الجديد؟ صباح الخير.
2: صباح الخير الله.
0: اهلا بالغالي.
2: شلونك؟
0: شلونك؟
2: الحمد لله والله زينين.
0: شو ما طلعت؟
2: لا والله بعد.
0: لا اله الا الله. هساني لو محامية مو طلعك بالله.
2: والله ابله محامية تعرف كل الكلاوات.
0: شكرا جزيلا.
2: محامي تحكي وجهه.
0: شكرا جزيلا.
2: لا مع احترامات اللي حكي مالك.
0: يا طيب.
2: يا محامي تحكي ويا.
0: اي.
2: هسه بعد ما شايف فايل مالنا.
0: والله أني البارحة ذكرتك مروان لأن شفت واحدة من المحاميات ناشرة يعني أنه شلون الإفراج ضمن قانون العفو العام شلون طلعت الموكل مالتها من المحكمة يعني والله جيت ببالي قلت هذا الإنسان الطيب الله يجعل في طريقة السبب للإفراج عنه سريعا عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله نعم بعد باقي أمل مو
0: طب ألف أمل أكو مو واحد
2: إن شاء الله يا الله
0: طبعا وجود الأمل من وجود الله والله موجود لا محالة
2: إن شاء الله يا الله
0: يلا خلي أملك بالله كبير وإن شاء الله يجي يوم والله يجي يوم تخابرني تقول أنا راح أدخل للتمرين هسه بس حبيت أصبح عليك ورايح للجيم وهذه ثق بالله قول يا الله
2: في القرآن أبدا من أحكي وياكم
0: أي
2: يعني أعتبر نفسي برا
0: يا عيون
2: من أخلي تفون بدني أغمض عيني أعتبر نفسي بالسيارة يعني
0: الله الله الله
2: جد
0: يعني انت روحك طليقه روحك حلوه وثق جد اكو هسه حرين هم قاعدين في بيوتهم او قاعدين في مزارع وهاي ارواحهم وانفاسهم مسجونه ومحبوسه فتشوفه مخنوق غير سعيد متضايق الى اخره فتحيه لقلبك وروحك الجميلين ويا مروان تثق بالموظف القديم لو الموظف الجديد لما تراجع بمعامل يعني هسه محامي قديم تريد لو محامي جديد
2: هسه حاليا جديد يعني
0: جديدين زين
2: هو الجديد

0: اكيد ما عنده خبرة. يعني
1: انت تريد خبرة؟
0: بس اسم محامي. هذول محاكمات الزينين بس بالاسم محامي.
1: زين
0: بس عندي او يا مال نقابة ما اعرف شنو عندهم محامين صايرين ما عندهم خبرات.
1: زين
0: كله يعني فاتوا ما كاتوا حواجب ما اعرف شلون بس حل والله ما اعرف شلونه.
1: زين
0: يعني تروح المحكمة من وقت حكمنا
1: اي
0: تشوف المحامين اكثر من العالم بالمحكمة شلون عبالك معرض مال المحامين.
1: زين يعني بغض النظر ايضا اكو شخص
0: زين بيهم اكو
1: زينين طبعا اكو زينين كلش.
0: هذول الجذاذ هذول اللي عنده مثل الشهادات اللي كلهم ما يدفون يعني بالامتحانات مالهم مو امتحانين يعني مضبوط ما اعرف شلون فهمت الله.
1: اي فهمتك اني فهمتك. طيب إذا أنت تثق بالموظف من ذوي الخبرة اللي قدماء.
0: إيه القدماء طبعا أحسن خبرة هذول جدد يعني وأمشي بالخبرة ما عندهم احترام.
1: طيب
0: مو أكثرهم يعني أقلهم.
1: طيب تمام
0: والله أنا حبيت بس أشارك والله أسمع صوتكم.
1: والله وحبينا مشاركتك يا مروان الغالي.
0: حياتنا للجميع.
1: الله محييك يا عيني.
0: واليوم هذا عادي قبل شوية الحين واحد تحلى أخويا ميجي. اليوم رأس الشهر.
1: ها يا عيني إجا الوالد شافك؟
0: لا بحدا ما جايين.
1: زين.
0: أخويا وأمي يجونا.
1: إن شاء الله يا عيني شوفوك.
0: أخويا وأمي إن شاء الله يجون.
1: إن شاء الله شي يجيبولك وياهم؟ شو وصيتهم؟
0: ما يخلون أي شيء يطب جوا.
1: لحد شلون؟
0: هنا بس اللي واسطات.
1: اي.
0: يعني مثلا هذول ما يلزمون السمك كربولي ما كربولي. هذول عندهم واسطة يطبون غلط.
1: لا اله الا الله.
0: اللي ما عنده واسطات الا واسطة يعني
1: ان شاء الله دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي والسلطة القضائية المحترمة تتابع وزارة العدل وسجون وزارة العدل وما يجري فيها من مأساة ومصائب لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم. فتحية لك يا مروان وإن شاء الله الله يجمعك بأهلك يا عيني
0: إن شاء الله يا رب يلا يسمعهم كلامك.
1: شكرا يا غالي شكرا شكرا يا عيني مع السلامة في أمان الله وحفظه. هاي السجون وبلاويها ومافياتها يلا نحكي عنهم بعدين. حنروح بريك التسعة وراجعين نكمل بانشور
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير يا غالين، صباح النوير والسعادة عليكم. اليوم نحكي في بانجور عن الوظيفة، من يجيد أدائها أكثر، الموظف القديم ذو الخبرة ولا الموظف الحديث أو الجديد ذو المعرفة بالتطور والتكنولوجيا وغيرها. يعني كنا نتكلم بالفاصل أنا والزميل المخرج عن ما أجملها لما يكون موظف قديم عنده خبرة لسنوات بأدوات عمل حديثة ومتطورة. تخيلوا هذه التوأمة ممكن أن تخلق أي عمل كان، يعني قد راح يرتفع ليفل العمل يعني عند في في في ذا في تلك الوظيفة، إيش قد راح يكون متطور العمل، لأنه موجودة خبرة وموجودة أدوات حديثة متطورة، فممكن شنو يشتغل لك بأي مكان كان. حتى الفلاح اللي يعرف إيش وقت لازم يزرع فلان محصول، واللي يعرف شلون لازم يحميه، واللي بس تطيء أدوات.

فائدة هذا الجهاز المتطور بعقل متحجر؟ هذا ما أقصده. نرجع إلى آراءكم، من أفضل في أداء الوظيفة، الموظف القديم أم الموظف الجديد؟ وانقطع الاتصال الرابع. خلينا ناخذ اتصال آخر. ألو ألو إذن أحبابي خلي نقرأ. أكو مسج واصل لي بس هو يمكن مو على مود هذا الموضوع. يقول صباح الخير ستبان، طبعا أنا من متابعين برنامج حضرتك، فدوة ركزوا على الحرامي المحنك، خلى كل أبو غريب بجيبه مجمعات أراضي عمارات وكلها كاتبها مو باسمه، بأسماء ناس، وماخذ كومبيالات عليهم. والأحلى كان مسؤول في جهة معينة في سنين معينة وهو كذا وكذا. شوف أخويا، أولا إحنا ما نقدر نذكر أسماء زين دون تحرك من السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية والإفصاح عنها بخبر رسمي يلا نتكلم بيهم. زين هذه واحدة. اثنين يقول المفارقة أنه معروف هذا الشخص حرامي بالذرة، هاي قبل ما يدخل عالم السرقة الأكبر في البرلمان. حياك الله دكتورة، دكتورة رشا طبيبة أسنان، كل التقدير لك حبيبتي. وأيضا شخص آخر ذاكرة ومحافظ لمدينة أخرى اللي نعم يعني تحياتي لك. شوفي حبيبتي دكتورة، أنا عندي اليوم على المسموع يمكن راح تجاوب عن كل شيء أنت ذكرتي. الجرائم اللي ارتكبت من المسؤولين بقتل الصحفيين وقتل الدكاترة وقمع الأصوات المطالبة بالحرية وراحوا كذا شهيد طالبوا بحقوقه وغيرها وغيرها، لا تتوقعون ولا يخطر على بالكم للحظة انه ممكن يروح هذا الموضوع ويندثر وما حد يقدر لهم وراحوا بالرجلين مثل ما يقولون. لا صدقوني، كل دقة دقوها راح يدفعون ثمنها اضعاف. والله لا تغركم فلان أشوت ولا منصب لعد هسه، فلان هذا مو هو مشكوك فيه في جريمة معينة، كل شيء راح ينكشف. هي هاي العدالة، هاي العدالة أحبابي. لا تتوقعون أكو شيء راح صارت مصيبة بالعراقيين وراحت بعد خلاص اللي سواها. No way. لازم يسحسلوا ويجيبوه وهو وأبوه ممنونين. ثقوا بالله العلي العظيم، لا واحد واحد يتم الاقتصاص منهم ومن أفعالهم وجرائمهم، سواء كانت بقتل الأرواح أو بسرقة الأموال أو بخيانة الأمانة أو بالاحتيال نصب واحتيال بأي شيء كان. أنتوا بس ثقوا أنه ماكو شيء راح يمر سدى، ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. احنا قبل شهر نشوف ذولا طالعين بالفضائيات كل واحد شتافياته هيك، قبل يومين من القاء القبض عليهم كل واحد ما راسنا صوته شعلوه ويحكي بالهادي طب طبول كلبي شو يلا تفضل تالي هسه يقول يا من اللي يردني واعمل صالح، والله ربي يرجعني اعمل صالحا. ف
فأنتوا انتظروا هسه كم لسان طويل دا تشوفوه، كأن لسان دلالة.

ولا تقول رجال، راح تشوفوه بعدين شلون مكلبك ومسحسل، ويجي يقدر باب القلب يجي يعني يقول ربي لو تردنا على زمن ذاك احسن لنا، ويطلع هم بضغط وسكر وعلى اساس مجلوط وغيرها وغيرها. بس انتظروا، هي بدت، قولوا يا الله، قولوا يا راعي الفرج افرجها علينا، والله يفرجها علينا يا حبايب. وش قد يريدون يبوقون يقتلون يسوون، لازم العراقيين ما يخلصون وهم يلزمون. هسه هم اقوى من صدام حسين، 40 سنه دمر البشريه هو وحاشيته، بعدين اخذ عزيز مقتدر، ولو هم طبقوه خلوه بجيبه خلوه بجيبهم. هسه الدنيا كلها هسه جوقه علينا، جوقه زوريه والتموا عليها عتاوي، تخيلوا شي يسوون بينا. والله فهم ايش قدر اقوى من فرعون يعني، ذولا شنو؟ ذولا يعني طبقه الرثه اللي جت بيدهم يلزمون، اغبياء، غبائهم وصلهم لهاي المرحله. كان بامكانهم يكونون مسؤولين صالحين يخدمون هذا الشعب اللي انتخبهم. اخ اللي انتخبتوا انتو، اخ اللي انتخبوهم، مسلمتكم بيد الله. هاي اللي انتخبتوها وغيرها وغيرها، ايش راح تقولون؟ ايش راح تقولون بعدين؟ انتخبت فاسد، انت مثله، انت فاسد صغير، وهم لو تجي بيدك هم تبوقنا، بس ما تقدر بعد اللطمك على راسك. يلا

0: هسه مو لزموا هذول الكم واحد، شوفوا البقية قاموا عودي يشتغلون وعندهم حملات، وهاي قامت النادرة تنظف، شافت مرة حماها طلقت قامت تشتغل. والله يقول لك المدراء قاموا يفوتون على ابو الشاي على ذول المنظفين، ها حبيبي خما ما بتات شي الطفرة باطلة. اي طبعا شافوهم، يقول لك انا اخاف يجي يوم ويجي ويجي. اي يقول لك يعني الربع ده يرجع الزايد من راتبه الربع. يقول لا احنا هاي نحترم اموال المواطنين والى اخره. يلا ناخذ اتصال. مرحبا،
1: صباح السرور، صباح الورود.
0: هلا صباح.
1: والله والله عاشت ايدك، احسنتي على الكلام الحلو، والله عاشت ايدك.
0: الله يبارك،
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. والله
0: اهلا وسهلا استاذ اكرم الانصاري.
1: عبد الكريم الحلي.
0: عبد الكريم الحلي، انا اقول لعبد الكريم اكرم الانصاري، واقول للاستاذ اكرم الانصاري عبد الكريم الحلي، ان شاء الله ماكو فرق اخوتنا.
1: واهلا
0: اهلا طبعاً. استاذ عبد الكريم الحلي، طيب شلونك؟ صحتك شلونها؟
1: يبارك فيك. تحياتنا سيد المخرج الله يحفظه وكل الكادر.
0: الله يخليك والف تحيه لك. الموظف القديم افضل يؤدي عمله ولا الموظف الجديد؟
1: والله ستي العزيزه انا يعني متقاعد، والموظف القديم احسن، لان اولا ملتزم بقوانين ويعرف قوانين القديمه. الموظف الجديد من اجلس منه لأنه تقاعد، صارت هذا مال التقاعد او مواليد جو جدد قوانين بكيفهم، يعني ما عنده مثلا اكو كل دائره بها يعني شلون نقول تعليمات 1 2 3. هو ما يمشي على يعني ما عنده 1 2 3، هو في في في جباله يتصرف، الكتب يحررها اللي يكتبها شلون كلها من يمه. بس انا اقول لك القديم لا والله مضبوط، لان اولا عنده التزام.
0: احنا يعني استاذ عبد الكريم بالضبط، احنا عذرا لمقاطعتك، احنا لما نتكلم

0: نتكلم عن يعني مصطلح أداء وظيفة، هنا أنا ما نقصد فقط مثلا صياغة الكتاب الرسمي أو مثلا شلون مثلا شلون ده يشتغل على الماكينة مثلا، لا هو سلوكياته، وجوده، دوامه، أخلاقياته إلى آخره، شيء على شيء، باكج الموظف كله. منو أفضل، القديم ولا الجديد؟
1: لا قديم، أكثر التزام.
0: أكثر التزام.
1: الجديد شوية مع احترام الكلمة الشخص شوية يأخذ له منه أنا ساعة جارة ساعة وساعة، بس القديم شيء مخلص الشغلة، من يقعد الكتاب إلا يخلصه، من يقول عن الماكينة إلا يخلص، يعني أكثر التزام.
0: نعم. طيب أني ممنونة جدا، كل التقدير يا أستاذ عبد الكريم المحترم، حياك الله عيني، شكرا لك. اتصال آخر، السلام عليكم.
2: صباح العافية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا حبيبي.
2: أولا أقول لك محصنة بالحي القيوم، والله ينشف دموعك إلا بالفرح
0: حبيبتي،
2: ويطلق لسانك.
0: حياتي بدو القلب بعد اكثر من هيجي.
2: مبدعه
0: حبيبتي، يعطيك العافيه.
2: صلب بالموضوع مالتك، شوفي انت قلتي والحداثه مريوده، بس شنو الاهم؟ هذا الشخص ان يحب عمله.
0: الله.
2: اتصلي باي واحد سايق تاكسي، شوفي من يحكي عن عمله وهو يحبه، يحكي عن عمله بغزل شلون انتي. بس اللي ما يحب عمله شو تفيد الحداثه وش تفيد الخبره؟ ما
0: الله.
2: تفيد. مو
0: زين، ليش الموظف القديم يحب عمله اكثر من الموظف الجديد مع انه الراتب اكثر واداء الوظيفه اصبح اسهل؟
2: لا تنسين، قتلوا بينا حب الوطن، ذول القدماء يحبون بلدهم.
0: الله.
2: عندهم غيره.
0: الله.
2: عندهم غيره. هسه من الشباب الصغار من تقول لي أنا دائما أحكي من أقول حب الوطن، هاي إيش تقول؟ ما يستوعبون يعني شنو حب الوطن.
0: صح، هواية.
2: ماكو هيك شيء. أنا ليش أحبك؟ لأنه تحكين عن حب الوطن.
0: حبيبتي.
2: يا ريت لو يسمعوا لك، يا ريت لو يستوعبون، أنا هذا يقتلني، ماكو حب للوطن. هذا اللي يذب البطل بالشارع هذا ما يحب بلده.
0: طبعا.
2: ما يحب بلده.
0: أكيد.
2: فذول القدماء يحبون بلدهم، لذلك يشتغلون. هو ما جاي على الراتب، ما جاي على الراتب، هو جاي يشتغل على مود يعيش بيته حبا ببيته، ويقول لك أنا رجال شنو قعدتي بالبيت. الشغل إلى مفاهيم عدة، مو بس سحب فلوس مثل ذولي.
0: الله.
2: على قولتك أم مربيطة.
0: والله
2: ليش عجبتني أم مربيطة؟
0: والله مربيطة.
2: يعني أنا أريد أبوسك بشرفي، حدد لك رسالة يعني لا تقريها.
0: أوكي.
2: عندنا الثلاثاء مجلس، فحدد لك رسالة يا ريت لو تجين وأشوفك.
0: حبيبتي.
2: أي والله، حدد لك رسالة
0: على العين وعلى الرأس والله.
2: إذا قدرتي وتجين أشوفك، بس أريد أبوسك، ما أريد منك.
0: حبيبتي خد أختي المحترمة الغالية الأستاذة سحر الخفاجي، نورت الدنيا، شكرا لإطرائك، شكرا لطلتك.
2: ممكن نعم. ألفت نظرك الشغلة؟
0: يلا.
2: يعني البارحة عندي هيجي عتب صغير، وأنا قلتي كلامي مفهوم فويزات، سيري ما يعرف يدز فويزات، أنا شو أسوي لهاي الحداثة مالتنا؟ مو كل شيء تسوي لنا، مو كل شيء.
0: أي.
2: فدزيت ليش رسائل؟ هو يدز رسائل يعني العزيز.
0: طيب.
2: سيري يعني لا.
0: طيب. حياتي.
2: بس ما يدز فويزات، شو أسوي يعني؟
0: أي يعني أنا أعتذر أحيانا.
2: لا لا لا لا لا. أبداً
0: حبيبتي.
2: أبداً، بس انتي ما تعرفين واقع الحال، ايش ما ادريك.
0: اي حبيبة قلبي.
2: على كل حال حدز رسالة.
0: اوكي.
2: يعني مو تقريها بس تشوفين الموضوع.
0: تمام.
2: على اريد ابوسك فقط.
0: حبيبتي.
2: يلا ابوس كل واحد.
0: زين يلا زين اوكي، انا مستحيل اقدر اطلع يعني مع اوقي للتشرف بيك، فهات خديدي بوسي، يلا هذا. هذا بوسي.
2: حياتي. عبالك ما بوسك على الهواء.
0: بعد عمري.
2: كل واحد يحب بلده.
0: والله قبلة على جبينك الطاهر، وأني ممنونة. ممنونة. حبيبتي أستاذة سحر المحترمة.
2: على كل حال أنا حدث رسالة ما أعرف.
0: أوكي. أوكي.
2: باي.
0: باي. شكرا يا حبيبتي.

يعني لفتت انتباهي لجزئية مهمة جدا وهم حاكين بيها هواية احنا. تقول ما له علاقة، ما معناه ما له علاقة انت قديم جديد، انت تحب شغلك تشتغل صح، ما تحب شغلك او بلدك ما راح تشتغل صح. يعني كفيان شر، اشطب يومي، هذا المصطلح القميء الحقيقة وعذرا اللي سمعته بالسنوات الأخيرة. وفوقها هيك عباك يريد يطلع موس من حلقه، ايش طبيعي حتى بس ياخذ فلوس وراتب. شلون حللت الراتب انت على نفسك اللي انت ما مقدم جهد وانتاجيه مقابل هذا الراتب؟ شلون؟ فان تحب عملك ان تحب وطنك، ان تحب وطنك ان تحب عملك. ما ما ما يعني راح تحافظ على نظافة الشارع، راح تحافظ على نظافة مكان عملك، راح تشتغل بعملك بإخلاص. فبالتأكيد بالتأكيد الموضوع يمكن أكبر من كون الموجودة خبرة لسنوات أو موجودة أدوات ذكية لأداء عملي. لا، أنا أحب شغلي، أنا خوش موظف سواء كان قديم أو جديد، أحب بلدي، أحب العراق، أكون آني مقدمة برامج عراقية إذاعية ناجحة. حلو، زين، شوية زينة، أقدم أشياء زينة، حلو، لأن هذا الشيء يرجع للعراق بإذاعيين محترمين، إذاعي شيء بمعنى، فاهمين؟ فحب الوطن هو من حب العمل، وحب العمل من حب الوطن. أوكي.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. ارياكم الان التست الرشيد اف ام.
1: مصرف الخليج التجاري، حساب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.
2: التاسع والعشرين من حزيران 2026، مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم بين صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بصحيفة ضمن فيلم عراقي. ارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر بظهير نيابي صلب وصلب اعتضاد شعبي. 47 نائبا وشخصية سياسية تحت مطرقة القضاء. صولة الفجر تطيح برؤوس الفساد. خلال لقاءات منفصلة مع وزير راني، الرئاسات تؤكد أولوية الاستقرار الإقليمي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. لجان مرافقة تحدد مشاريع الجهد الخدمي.

بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية. في الصفحات الأخرى من الصباح، عراقتشي يلتقي الرئاسات ويستعرض رؤية بلاده بشأن وقف إطلاق النار. رئيس الجمهورية: العراق يدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي في خطوة نحو معالجة متطلبات السلامة والتشغيل. البرلمان يمضي بتعديل قانون الطيران المدني لمعالجة الملفات العالقة. حالة الجمود السياسي الديمقراطي تدعو إلى تفعيل عمل برلمان الإقليم. حراك تاريخي محصن بالإسناد السياسي والالتفاف الجماهيري. إطلاق عملية هي الأولى من نوعها لملاحقة رؤوس الفساد. في صفحة محافظات من الصباح، المحافظ نوخشة ناصح: مأساة طفلة كربلاء جسدت أسمى صور الأخوة. حلبتشة من ذاكرة الفاجعة إلى رسالة سلام وتعايش. حملة واسعة في النجف لحماية التمور من الآفات الزراعية وإعادة إعمار المئذنة المشاهد جلة باب الشمس في نينوى. ظاهرة النقل الخصوصي خارج المرائب. ضمن جهود تحقيق الاستقرار المواد الغذائية، آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية. وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لجان مرافقة تحدد خريطة مشاريع الجهد الخدمي واستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العملية التربوية. تزايد أعداد السفن والبواخر الوافدة وارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق ليلة الدبابات في المنطقة الخضراء، الجزء الأول من أضخم حملة لملاحقة الفساد تنتهي بالإيقاع ب43 متهماً. آلية جديدة للتعيين تخص العائلة بلا موظف والتقاعد والضمان الاجتماعي توضح آلية احتساب زيادة رواتب العمال المتقاعدين. القانونية النيابية لا تعديل في قانون العام، والأمم المتحدة جهود العراق بمكافحة الفساد واسترداد الأصول يسير بالاتجاه الصحيح. رئيس الوزراء العراق يقف مع إنهاء الحروب واعتماد الحوار. رغم الاعتقالات تجدد التظاهرات في الكوت للمطالبة بتحسين الكهرباء، ويساند حملة وواصل ملاحقين أيا كانت مواقعهم. إلى صفحة تقارير وأخبار من المشرق، في مدينة الطب مستشفى الشهيد غازي الحريري يعلن إنجاز 143 عملية جراحية للوجه والفكين خلال أيام. محافظة بغداد تقدم ملحوظ في مشروع مجاري الحرس واللقمانيات والنفط العاصمة. بغداد وأربيل تؤكدان توحيد الجهود لتطوير القطاع الصحي. الأنبار تتوعد مرتكبي الصيد الجائر في الفرات. محافظ ميسان يستقبل الخريجين القدامى ويؤكد دعمه لمطالبهم بالتعيين. الإدارة الرمائية ثقافة الجودة. مدينة حضارة تحدث الإرهاب إكمال. مدير عام الدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية من المدير العام لشؤون التوزيع ومدير فرع الرصافة يتابعون حملة إزالة التجاوزات في الأعظمية والوزيرية. الكهرباء أعمال صيانة وإدخال محطات جديدة لتحسين التجهيز. وديان

العدالة وكركوك تظاهرات غاضبة للمطالبة بالتعيين. التخطيط تعلن تراجع رخص البناء الممنوحة للقطاع الخاص، وبغداد تتصدر المحافظات. بهذا أحبابي تنتهي جولتنا الصباحية في صحفنا لهذا اليوم في عالم عراقي. بانجور يستمر.

صباح الخير مستمعينا جميعا. لكل ظالم وكل مظلوم بكم في على المسموع.

أكو مقولة سمعتها تستحق أنه نتوقف عندها اليوم، تقول: إذا استطعت الإفلات من عدالة الأرض فلن تفلت من عدالة السماء. مرات نشوف واحد ظلم وأخذ حق مو حقه، أو خان الأمانة، أو احتال على الناس، أو أذى الناس، وبعدين نشوفه يكمل حياته عادي وكأنه ما صار شيء. فطبيعي يطلعون ناس نسمعهم يقولون: هاي شنو؟ لعد وين العدالة؟ بس الحقيقة مو كل حكم يصدر بمحكمة،

ولا كل عقوبة تنكتب بورقة. لا، أكو عدالة أكبر. عدالة ما تحتاج شاهد زور ولا مر ولا واسطة ولا نفوذ ولا منصب ولا بلوكات فلوس. عدالة تعرف التفاصيل كلها، حتى التفاصيل اللي غايبة عن مرتكب الجريمة، حتى اللي ما يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يهرب من القانون، ممكن يغير اسمه، يغير مكانه، ممكن يخفي الأدلة يعني، أو يستغل سلطته، نفوذه. لكن شلون يهرب من ضميره؟ أو بالأحرى شلون يهرب من رب العالمين وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يمكن تشوف الظالم اليوم قوي متبجح، لكن القوة طبعاً مو دليل على البراءة. يمكن تشوف المظلوم ساكت، لكن سكوته مو معناه ضاع حقه. هيهات وحاشا لله. ترى الزمن مرات يتأخر بس ما ينسى، والله يمهل لكنه لا يهمل. وأجمل شيء يخلي الإنسان ينام مرتاح مو كهرباء المستمرة ولا فراش الحرير أو ريش النعام ولا أكوام الفلوس ولا منصبة ولا نفوذة ولا فريق الحماية اللي يحيط ببيته المدجج بالسلاح. أجمل شيء هو أنه ما شايل بذمته حق إنسان. لذلك إذا أنت صاحب قرار اعدل، إذا أنت صاحب كلمة قولها وشي صير خلي صير، إذا أنت مؤتمن على مال أرجوك لا تخون، وإذا يوم من الأيام حسيت تقدر تفلت لأن ما حد شافك، تذكر إنه الله شافك وراح يسلط عليك عباده. فخلوا خوفكم من الله أكبر من خوفكم من الناس، خلوا ضميركم هو القاضي الأول قبل أي محكمة، لأن عدالة الأرض ممكن ولا 1% أن تخطئ، وممكن تتأخر، وممكن يعطلها النفوذ، بس عدالة الله وين تروح منها؟ فما تضيع عندها مظلمة ولا يضيع حق ولو بعد 1000 عام. ممكن ينجو الإنسان من حكم البشر، لكن ما ينجو من حكم الله إذا كان ظالم. وعلى قولة أمهاتنا لما يدعون اللهم اظلم بالظلام. فلا تغركم الدنيا ضاحكة لفلان وعلان وعبالكم فلت، ما حد يفلت. ولا تأجلون رد المظالم، لأنه أعظم انتصار للإنسان أن يلقى الله وما كبر رقبته حق عد عبد من عباده. لا باقة فلوس ولا باقة أمانته. شكرا لكم.

0: تحية لكم جميعا مستمعين الأحبة، وتحية إلى الأخ ليث. صباح الورد، جيل الطيبين أكيد أفضل. الله يحل. شكرا يا عيني. علي محمد، صباح النور والعسل. لبان من بابل، شكرا شكرا. أبو وفا بعثنا فويس ب 40 ثانية نسمعها بسرعة.
1: صباح الخير، بانجور.
0: بانجور.
1: الحقيقة أحد أصحاب الصفحات هو من بغداد يمكن اقترح، قال أنه على الحكومة أن تخلي رقم تليفون، وأنا أقول أيضا إيميل للأشخاص اللي يريدون يبلغون إذا يعرفون مثلا عن مكان وجود أموال أو عقارات أو خزن أموال في مكان معين. للتبليغ عنها وإعطائهم نسبة من الفائدة أو يعني مكافأة ما حتى يشجعون. صراحة الاقتراح جيد جدا.
0: ليش لا؟
1: أتمنى أن ينال اهتمام الدولة.
0: ليش لا؟ مع أنه يمكن عندي فكرة عن أنه هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني أعتقد عندهم هيك شيء للإبلاغ عن الحالات المشبوهة غيرها من الأمور. زين، ولا بأس بمكافأة الإنسان حتى فتشي تحفيزي، يعني مع أنه هو ده بلدك، يعني أنت المفروض. لكن نقول لا بأس من هذه الفكرة. علي العبيدي من سلطنة عمان، ستبان عنوان للإبداع الإعلامي، كل التحية والاحترام والتقدير لكم في تمثيل هوية هذا البلد الجريح. كل التقدير لك أستاذ علي المحترم، وإن شاء الله نكون على قدر أمانة وصون هذا البلد. صباح الولاء لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. ستبان الجميلة، صباح الورد.

المخرج الراقي والمستمعين الغوالي. شكرا أبو مصطفى الجميل، بارك الله بيك. تحية لعبد الكريم الحلي، لرغد العبادي، لنسرين الطائي، لدكتور معن، ولكل الطيبين اللي شاركونا على اللايف وعلى الواتساب أو على التليفونات المباشرة أو فقط اختاروا الاستماع إلنا. كل التقدير لكم، وإن شاء الله في تقديم هذه الحلقة تحية لجيد الطيبين من الموظفين، وتحية للدماء الشابة الجديدة اللي دا يشتغلون. وفقكم الله، والأفضل هو من يخلص في عمله. المخلص في عمله هو اللي يستحق موظف جيد ويستحق كل التقدير. أودعكم خير وسلامة أحبابي، إن شاء الله بكرة نلتقي في صبح عراقي جديد، وإن شاء الله نصبح على أخبار حلوة تثلج صدور العراقيين. كل الحب لكل من رافقنا من 7:30 لسه. وفي الختام هذه تحيات بان المسوي في الميكروفون، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.
9: راديو الرشيد أينما تذهب.

ما أبقى حي هي أنت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمي وللمتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة في الأنباء المتداولة بوجود دعوة لعقد مؤتمر الصحفي في مقر الهيئة. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. مستشار الأمن القومي لعرقجي: الحكومة العراقية لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزته 29 كيلوغرام من الحشيشة. الأمن الوطني يطلق سراح 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط. مسؤول أمريكي واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع في الدوحة الثلاثاء المقبل. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

0: شاغر.
1: رشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة المقبلة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية. وأضاف الزيدي بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن عمليات الاعتقال مستمرة ضمن الخطة الحكومية لمكافحة الفساد، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءاتها وفق منهجية محددة تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. وأضاف أن الحكومة تتبنى منهجية واضحة ومستمرة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا الملف يمثل إحدى أهم ركائز تعزيز سيادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس النزاهة والمساءلة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطورات مجريات. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. لمزيد من عذرا ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك أنا اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزته 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعة مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع عمان بشأن مضيق هرمز. طقس العراق صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف وأشياء حلوة، أخبار لطيفة أكثر إن شاء الله يا رب تشوفوها خلال يومكم. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

0: إذن مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد تحية لكل اللي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. عسى والله ردت أقول غير اسم إذا اشذكرت بيها ما أدري. المهم خلونا نبلش بحلقة اليوم بما أنه يعني حديث السوشيال ميديا، حديث الشارع، العوائل، الأصدقاء، الكل الحديث اللي دا يدور هسه حاليا حول حملات الفساد اللي دا تصير أو إلقاء القبض على الفاسدين. والحلو هسه ما أريد يعني أكفى التفاصيل ما أريد أحرقها. المهم الحلو بأنه هو يعني ماكو أحد صار فوق القانون، ماكو أحد ما ممكن أنه دخل داخل دائرة كل شيء خصه، وبالتالي ممكن أنه اللي دي يصير هو خلينا نقول أنه سمع بياناتنا شي يقول من يصير فتشي مثلا يجي المعلم يحاسب طالب، فالطالب يروح شي يسوي يفتن على الطالب الثاني والثاني والثالث والرابع وكذا. هو هذا دي يصير أنه يعني أكو خيوط مترابطة، وبالتالي اليوم ممكن أنه بهذه أو لجنة النزاهة اللي موجودة قامت بتفكيك هذا الخيوط وصار اللي صار وبعد مستمر. عموما اليوم عندي سؤال، يعني كل واحد من عندنا بحياته ضروري ما يواجه فد قرارات، فد أشياء ممكن تكون يعني بعدين يجي يفكر بيها يقول يعني كانت خطأ، كنت أحتاج واحد يدقق وراي ويفتح ملف حياتي ويقول لي هاي الخطوة أو هذا القرار اللي اتخذته غلط وهو اللي خلاك اليوم توصل لهذه المرحلة. مثلا أنا ربطتها أنه أنا متأكدة اليوم اللي موجودين مفادتهم هاي المليارات والملايين وغيرها وغيرها، ويعني يكفي بأنه أنت كنت واحد من أسماء الرموز السياسية اللي موجودة مثلا، بالتالي اليوم أنت وين؟ أنت بين أربع حياطين إذا مو اثنين وباب فرضا. فالقصد بأنه بحياتنا اليومية والاجتماعية العادية اللي إحنا مو سياسيين ولا غيرها ولا كذا، بس في بعض الأحيان مثل ما قلت لكم نحتاج. ها أنت سياسي والله ما أدري بك، بس ما عندك أي صفة من... لا عندك، عندك صفة، عندك فلوس الظلم. ما أريد أحكي، ما أريد باكر عقب يقولون أنت فتنتي على عمار. عموما إذا حياتك بيها لجنة تدقيق، شنو أول ملف راح تخاف أنه ينفتح أو أنه يعني قرار اتخذته خلينا نقول وبالتالي ممكن أنه ينفتح من خلال هذه لجنة التحقيق أو التدقيق خلينا نقول، وتخاف أنه أحد يعرفه أو أحد كذا. خلونا نسمع بالله. إذا حياتك بيها لجنة تدقيق، شنو أول ملف راح تخاف منه؟ يجي واحد مثلاً يقول لي ملف التعيين مالتي، يعني تعينت وطيت وكذا وهاي ومشت، أو ما كنت يعني هو أكو أشياء. بس مرات إحنا طبعاً على فكرة ها من يكون متقصديها، لكن الظروف اللي موجودة يعني هي خلتنا. يعني أنا جبتها مع الموظفين مثلاً، أنه جت فترة من الفترات بصراحة تعيينات ما تنوجد بسهولة، وبنفس الوقت أنه يعني صارت لازم تنطي فلوس، لازم كذا، لازم ما أعرف شنو في سبيل تتعين. هذه واحد ما يقدر يخفيها أبدا ولا يقدر يقول لا. يعني ما أذكر السنة بالضبط، أنا يعني هذه واحدة من السنوات اللي أنا أتذكرها كانت فعلا أنت لازم تنطي رشوة، بالتالي أنه يحطون اسمك، يخلون اسمك من ضمن الآلاف، من ضمن هاي الأمور. فخلينا وضحت لكم كيف الشيء كلش بسيط. حتى بالحياة الخاصة خلونا نقول أنه لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك، شنو أول ملف؟ هسه نقول ملف الأصدقاء، ملف العائلة، ملف الاجتماعي، ملف العمل، هاي هواية تكون ملفات بحياتكم. فشنو أول ملف راح تخاف أنه يفتح؟ أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع. 07802-11-4115 و07802-11-6117 آسيا سيل 07-70-11-4-115. يلا ناخذ اول الو ويانا.
1: مساء الورد.
0: اهلا مصطفى.
1: عبورة الصيدة، شلونك اخبارك؟
0: تمام قلبي، انت شلونك؟
1: الله يسلمك، تحياتي لك وتحياتي للحبيب عمار ابو علاء الورد وكل المستمعين.
0: هلا والله، شو اخبارك؟ تمام؟
1: شنو والله انا زين. المكان اللي ريت تذكريه هذا اللي كان بساحة المدرسة لو غيره؟
0: يا مكان
1: قلت لي ردت اقول غيره سن
0: اي اي اي هو ردت اقول هسه خليني اقول ردت اقول راديو الناس ما ادري شو جاني ما ادري شو تذكرته والله ما ادري
1: ايام حلوه والله
0: اي والله
1: يلا كل شيء بودكا حلو.
0: مصطفى قل لي شنو اول ملف راح تخاف انه ينفتح بحياتك؟
1: والله انا يعني دائما يعني من انزل مثلا انت وين؟ اقول مثلا انا بفلان بوكان بس انا مو بفلان بوكان. مثلا مثلا مو بالشغل اقول لهم بالشغل، انا مثلا بفلان منطقه اقول لهم مو بفلان منطقه، فهذا الملف شو يسميه؟ ملف المواعيد مثلا ما اعرف شلون ترتبي لي اياها بني امك بعد ترتبيها.
0: زين يعني خلينا نقول ملف شنو هاي شو نسميها؟
1: يعني انا دائما مثلا بالبيت من يخابروني ها انت وين رايح مثلا اقول لهم رايح يم فلان.
0: يعني خلينا نقول ملف احصائيه طلعاتك خلال شهر اذا انفتح راح تصير كارثه لانه كلها كذب.
1: شنو كارثه؟ تصير طلاق.
0: ايوه شنو
1: صدق؟ يعني مثلا من 100 سؤال يجوز واحد صح و99 غلط.
0: اي مو انت لازم تذب لك واحد صح خو ما كلهن هماتين خوفا من الضمير يعني. زين اوكي.
1: فهذا الملف اذا انفتح تصير مصايب وخوفا اذا صوره وصوت وفيديو لا كارثه هي.
0: زين طيب تحياتي لك مصطفى، انا كل الشاكرة اتصالك اتمنى لك يوم حلو. هلا والله باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، وعدنا اتصال. الو الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا وسام.
1: اهلا عبير، اهلا وبيس، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا قلبي، شلونك؟
1: الله يحفظك عيونك، الله يخليك.
0: يلا وسام،
1: حياك الله.
0: شيلي
1: اغلب طلعاتي انا ما اقول لاهلي بيها، ليش؟ لان خاصة أمه يعني تكون يعني
0: شلون من باب القلق،
1: حتى بالها وهي تشي. فأنا ملف طلعات أقدر أسميها.
0: هم أنت ملف طلعات ذاك متزوج والوضع ده يعني شوية التشبيك.
1: مو أنا هم أهلي يعني تعرفين يعني هاوين راي، ترى حتى لو مثلا طلعت تكون عادية شيء هم مثلا لازم يعني يعلقون على الموضوع، مثلا ليش هالمرة طلعت؟ ليش هتصرف الفلوس؟ ليش رحت لهالمكان؟
0: اوكي اي فهمت.
1: لازم يدخلون
0: هذا النق بحيث يطلعون يطلعون الطلعه من عينك. ما تستاهل هذا الصرف، ما تستاهل كذا. يعني. اي اي تمام.
1: بس انفضح شو وقت من انشر ويشوفون الحاله يعرفون وين رايح فقط بس.
0: بعدها يعني حتى التكنولوجيا عالجتكم بيها، يعني تقدر تسوي اخفاء وما ادري شنو.
1: لا هي لا انا بعد طلعت ورحت وغيرت جو ورجعت وراها.
0: ها وراها انت جماعه الوراها، اوكي. ورا الطلعه تنشر، تمام. اوكي يعني هم ماتين ممكن انه الملف اللي تخاف انه يفتح اذا كانت اكو لجنه تحقيق او تدقيق، خلينا نقول مو تحقيق، تدقيق من قبل الاهل، فهي ملف الطلعات هم عاتين.
1: هسه تجي على الملفات، انت قبلتي ملف الجمال كله طبعا. يعني على طار الملفات هسه ذكرتيني والله.
0: سمعت استاذ عمر؟ سمعت الناس اللي عندها ذوق؟ والله ما ادري شو
1: احكي. عبير قفلت ملف الجمال كله.
0: لا اكو باحه وحده هم حلوه دزيتها وسام.
1: لا البيت عمر ما كنت تجوز على الجو يعني.
0: اوقف وده عدا شوفها تلحيش لو لا خلي اسكت. لا اوفا اي تمام. طيب وسام انا كلش اشكر اتصالك ونورتني قلبي، شكرا. هلا باي باي. خلوني اعيد السؤال مرة ثانية لكم. السؤال يقول لو كانت عندنا بحياتنا لجنة تدقيق، شنو اول ملف بيخص راح تخاف انه ينفتح ويتدقق به؟
2: حلاوة، زلابية، بقلاوة، تمر، تريد؟ لا
0: ماكو ربط، تريد الجابة هذا نقول. يلا ألو.
3: مرحبا.
0: أهلا مراحة.
3: شلون في؟
0: هلا أبو هيلين، شخبارك؟
3: شلون الأمور؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: والله الله الحمد لله،
0: نورتنا.
3: سعادة جنابك والمخرج الكبير.
0: شكرا.
3: أمور كامل.
0: شكرا. يلا حكينا، قل لنا شنو أول ملف راح تخاف بي يعني ينفتح ويتدقق بي وكذا بخصوص حياتك؟
3: أوكي. أنا بالدوام استخدم سيارة مع الشركة بيها جي بي اس.
0: زين.
3: أنا مرتب أموري ويبو جي بي اس. لا أبو جي بي اس لزمان نزاهة واعترف عليه.
0: ايه.
3: يشيلونه وياه.
0: يعني شو اسمه هذا الملف هذا؟ أنت شلون تحكي؟ هسه وقتها هاي تحكي هاي السالفة هسه صدق كذبتي. عمس الناس قامت تخاف تلبس قاط وتوقف، صدق تحكي انت؟
3: لا عمي لا اكو من ذولا
0: اكو؟
3: لا مثلا اذا عندي بالدوام عندي صرف صايك عندي هيجي هذا انا اخلصها وافلت القهوه يا اصدقائي.
0: اوكي.
3: اي فيت يعني واكل اقف يم الكوفيات هيجي.
0: يعني شو نسمي هذا الملف برايك؟ شو نسمي؟
3: ملف الجي بي اس.
0: جي بي اس اوكي، اللي هو خاص بدوامك وبالسياره اللي خاصه بالدوام.
3: من البيت للدوام الله وكيل. ما عندنا ذاك الرجال متزوج او المتصل خطيه متزوج اموره بالضبط. احنا الان فقره. انا حالي وسام. شلون وسام؟
0: صحيح.
3: اي والله بس انا بالجي بي اس بالدوام.
0: اوكي. هي المفروض رأت لك همات يعني المهيلين يسوي لك جي بي اس، خلينا نشوف.
3: مسوي عين خايفين علي. صفقين.
0: طيب
3: تحيه.
0: تحياتي لك ابو هليل، اتمنى لك يوم حلو. شكرا،
3: تسلمي لي.
0: باي باي. هلا والله، باي.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم في برنامجنا وسؤالي اليوم اللي يقول لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك شنو أول ملف ممكن أنه تخاف أنه يفتح؟ هسه أكثر الاتصالات اللي وصلتنا كان ملف الطلعات عموما، يعني أنه إذا كانت أكو لجنة فعليا وحقيقيا أنه وين رحت وين إجيت وكذا وهذه الأشياء وراقبوا الكاميرات هذه الأمور فتصير كوارث. أكو مثلا لجنة التسوق أموات، يعني فكرة ذني خاصة بالنساء، أنا متأكدة الملف التسوق اللي خاص بالنساء هذا إذا فتح وتدقيق صار بيه كلش هواي مرات نضطر إلى أنه إحنا نقلل أسعار أشياء معينة، الطرف الآخر كرجل يحسها بأنه هي يعني غير مفيدة أو هي فتشي ثانوي أو فتشي يعني كلش كلش كلش بأوفرية أنه ماكو داعي تشتري أو ليش بهذا المبلغ، فإحنا دائما شو نسوي؟ صح ولا دائما ما شو نسوي؟ يعني نقلل الاسعار، نطير لنا 10 نطير لنا 5 ايش مجرد انه اقل. فاذا فتح موضوع التسوق ويا النساء او ملف التسوق عند النساء لا لا ممكن نخاف من عنده حقيقه. يعني ارقامنا، اقول ارقامنا لاخذ الاتصال. تؤمر سال عمر، تؤمر تؤمر، بس شنو اليوم السواد وسابي بي العباد على روحي داحت موت كل التمس. يلا عندنا اتصال. الو
1: جميلة.
0: ألو أهلا.
1: يوم يوم يوم جديد، والبارحة كان البارحة كان صدق يوم جديد وصباح جديد.
0: صباح جديد أي والله.
1: كل حماس هيجي.
0: كل أكشن أكشن أمير.
1: أي بالقرآن مشتاقين الأستاذ عمار والست عبير. جميلة.
0: شلونك؟
1: والله سل عليكم كل ما قمت ما لحق علي ترى شوي. ولا تكرهيني شعلة يعني.
0: لا لا أقول.
1: لو زيديني شوي الوقت في نص ساعة.
0: أي أرجع وأقول وأكرر وعيد وراح أبقى عيد. راح أبقى عيد هذا الموضوع أنه أوكي ما عندي أي مانع، لكن سلطان يقعد بالبيت يلبس الروب مالته.
1: هو سلطان عليه من يرضى على مود يرضى على برنامج.
0: دا أقول لك يقعد بالبيت يعني قصدي أخذ من وقته، فبالتالي.
1: هو شنو هو مو يفتح الساعة بتلافة.
0: أي يعني إذا قربت ولي سلطان ده عجيب هالرجال عجيب. عجيب ضميره يمشي وراك مستحيل.
1: وين قاعد هسه؟ وين قاعد؟
0: والله بالسياره كده يسمعني هذا المسج. زين امير اول شيء عمار يقول مالك علاقه، هاي وحده. اثنين
1: ممكن انه مشتاق له بطلت. لا مشتاق له ولا هاي هاي شنو.
0: اثنين شنو الملف اللي راح تخاف انه ينفتح؟
1: اول ملف كتب لي عمار هسه على الخاص قال لي اذا دققوا بالاسواق ايش راح يطلعون من اكسبايرات.
0: ايه
1: وهذا هم صدق. بس انا هم زين يعني مرتب اموري ومنظف الموقف. لو اخذ البيتنا يعني هسه اذا تشوفين جهانا كل واحد السمنه من ورا الاكسباير قام ينفخوا ياكلون 24 ساعه. هاي وحده
0: من ورا الاكسباير.
1: اي مو هذا هو كتابه على مود افضل بنفسه
0: زين.
1: على الهواء مباشره نقلته.
0: زين
1: زين هاي وحده. بس كل يوم من الايام كان عندي مشروع ناجح وشغال فول. زين غيرت المكان مالته بسبب انه طمعت بالايجار، قلت الايجار ليش يروح لابو البنايه ذيك الاخذه لي.
0: زين
1: فكان هذا اكبر غلط بحياتي، اذا فتحوه يعني كل شيء ان ضميري وانا يعني غلطان.
0: يعني انت

0: كذبت
1: وراحت
0: ليش
1: مني.
0: سجيته؟
1: لا
0: يعني
1: مو
0: كذبت،
1: لا
0: خلينا نقول انهم يعني قلت لهم غير شيء، بس انت كانت خطوتك غلط فلهذا تخاف انه ينفتح.
1: يعني لا انا كان يعني ما اعرف هسه وايدتي يعني لازم صدق ترتبيها مثل سلطان
0: امير. يعني انا قصدي شنو انه مثلا اكو مرات واحد يسوي فد شيء هو حلو ناجح، والمقابل ده يعرف انه هو حلو ناجح، ده احكي كعائله اوكي، طب ينصدمون، تجي تقول لهم انا قررت خلاص انهي هذا الموضوع، يا بليش ممكن تغير، تقول والله يعني ما ربحت، بس هو ما يدرون انه انت لا غيرت فد شيء معين، فبالتالي انه يعني غلطت. بس انت هذا الحكي انت غلطت،
1: قلت الفكره انا غلطت. انا غلطت، كان المفروض يعني يعني هسه لو يجون واحد يحاسبني يعني انا غلطت بحق نفسي. يعني شلون هسه مثلا انت جبتيها على دول السياسيين، انت عندك اسم ومركز وفلوس ومرتاح، يعني ما كان بيك المفروض تبوق هالقد.
0: هسه بوق بس مو
1: بوق على قدك. اي بوق على قدك، يعني مو مليارات هسه هو لو ميت وهذني بالتراب ايش والله دوخني، شلون راح القاهن يعني يسقطن ويروحن ويروحن.
0: لا لا لقوهن قبلهم،
1: هم
0: تعرفون شنو الموضوع اللي أقصده، قبلهم لقوهن يعني، وأكو مكانات يعني والله ما أعرف يعني هسه مرات أصفون يعني جديات، والله خلينا نتحاور بيناتنا يعني على أول شخص اللزم، كمية الفلوس والرقم اللي موجود غير يعني غير طبيعي، ومكانات اللي ضامها صراحة يعني هماتين غير طبيعي. يعني مثلا هذا اللي بالتبريد مثلا، يعني عنده هذا الفائض، هذا الفائض حطهن بالتبريد اوكي، هذا الفائض ذا احكي، البقيه مدفونات، البقيه بمزارع معينه موزع، يعني
1: اكو بعد هو ضامن خاف يعني ينحكم في سنتين ثلاثه
0: فالقصد. اي فخلينا نقول هسه خلينا نبتعد عن الموضوع، نرجع ونقول انه انت تقول ملف المشروع اللي أنا خطيته لو انفتح ويعني راح وانتهى، لو انفتح ممكن إنه ألام أكثر أو راح يعني
1: بالضبط أتحاسب عليه قدام أهلي وقدام الكل. فها هي تحياتنا لعمار كامل، وحتى يلا ونعمل وكيل عليه مثل هذا والفلوس.
0: شكرا بالنون، تحياتي لك.
1: هلا
0: والله، باي باي، نورتنا أكيد.

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: استاذ عافية نواف عليك على محضر استاذ الجميع المسلمين.
0: شو اخبارك؟
1: بخير اذا بخير.
0: شنو امورك؟ تمام
1: الحمد لله تمام.
0: يا رب دائما تكون تمام. يلا محمد، شنو الملف اللي راح تخاف بأنه لجنة التدقيق اللي موجودة بالبيت إذا فتحت تلات الأمور حرب أهلية؟
1: إحنا ملفين.
0: شنية؟
1: نعم.
0: شنية؟
1: ملف الأموال.
0: ملف الأموال؟ هدر الأموال. قصدك ملف هدر الأموال؟ زين. أي. وملف الطلعات. هسه الطلعات يعني افتهمناها أكثر من واحد قالها وعرفنا ليش. الأموال شنو وضعها ليش؟
1: المشكلة انه يعني ما احد يدري اني شلون اجيب فلوس. يعني حجة تدري انا اصعاد عند الراتب
0: ترى تقعد تترفون على نفسكم على الهواء. يعني هسه واحد يصفى يقول شلون نعم اجيب الفلوس محمد.
1: لا ودي شان برا تقول لي قام تحشي تسوي سلف وتطي الدين بدل الجيل مطلوب مليارين.
0: بس باعوا بس باعوا باعوا يعني باعوا فطارية سوري من عندك محمد، فطارية الرجل العراقي أو المرأة العراقية. حتى إذا شافوا أكو تضخم بالأموال داخل البيت، شوف شي يفكر باع عمار تلاحظ باع المواطن والله باع يفكر إنه خاف الطرف الثاني يسوي سلفة. هاي أم الميتلف أم الميتي والله العظيم. بس باعوا يعني إحنا شعب والله يخبل. بس مع الأسف يعني نرجع ونقول مع
1: شاي مالتك
0: من قلت انه هي تقول لي انت مسوي سلفه. بوعد احنا ايش قد يعني شعب يجي على فطاريتنا، ايش قد بسيطين. حتى اذا شفنا تضخم مثل ما قلت لك بالاموال بخصوص البيت ما نفكر نقول هاي خاف راح باق او لا راح سوي سلفه ام 100,000.
1: هي مو تضخم
0: لا القصد يعني القصد انه شافت اكو اختلاف فقالت لك انت مسوي سلفه.
1: اي مو ايش تقول تقول الحساب هذا صرفه انت مو تقول مطلوب
0: زين
1: تفضل تصرف هواي. بس تقول الله كريم سوي سلفه
0: زين
1: قاعد عافيه سلفه ما تخلص.
0: ايه
1: شو مو عرفتك اليوم مو عرفتك تسوي سلفه اليوم اذا ما تقدر تخلص صار لك 10 سنين
0: زين
1: حجي يعني حسب حسابك للموت.
0: زين يعني هسه انا ما راح اسالك واقول لك شلون تدبر الوضع يعني اكيد انت رجل بعد تعرف شلون تدبر الوضع. بس قصدك انه اذا انفتح ملف الاموال اللي قاعد تتوفرها للبيت او كذا تتوقع انه
1: لا مو
0: تتوقع انه راح تلاس الوضع يعني تلاس الامور.
1: اكو مثلا حجيك بالفتره عندنا اجهزه مال البيت قسم عطلت.
0: زين انت شو مشكلتكم ويا اجهزه البيت؟
1: قالت لي من احد المجمعات انا اللي اتعامل وياها جيبت اجهزه قاعد قلت لها بالتخطيط. ايش تسوي؟ تطير تخطيط كل شهر 200. انا راح ابي اقول لها سجلين علي.
0: زين.
1: اعطيك 200 جنيه.
0: اوكي حبيت حلو اي تمام.
1: فهسه ابو المجمع يطلبني خير من الله.
0: حلو حلو.
1: اي هجيت قالت لي انا بسجلك كمريت ورعيت.
0: اي.
1: وذا عندك. يوم اجي قال وين الفلوس؟
0: اي.
1: كان اقول يا فلوس يا ابو حجي يطلب له مال اجهزه. قالت ايش تطلع كاميرا يروح قدها بالجيب.
0: زين. طيب.
1: مشكلة أنا.
0: اوكي اني كلش اشكرك محمد نورتني اتمنى لك يوم حلو. هلا يا قلبي باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو الو الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير عبود.
0: مساء الورد. هلا عبودي.
2: مساء
0: الحمد لله انت شلونك؟
2: خير خير.
0: نورتنا قلبي.
2: انا في اسمه
0: اي تمام وصلني شفته. اوكي تمام تمام وصلني.
2: هذه مخرج عمار.
0: تحيات عمار لك همتي.
2: ايش في موضوع؟
0: اي
2: والله انا في اسمه انا اسمعني كتاب
0: كتاب مفتوح حتى عبودي ما تحتاج ملف تدقيق. ايش عندك يا عبودي؟ ايش عندك يا عبودي؟
2: اي
0: كتاب مفتوح وكل شيء ما عندك.
2: هو يفكر
0: اي
2: احنا يعني
0: حبيبي
2: جنب الشيطة كل شيء ما عندي.
0: حبيبي يلا ان شاء الله يا رب تكون حياتك حلوة.
2: اسلم عليك والله.
0: تسلم تسلم تسلم عبود وصلني الرقم ان شاء الله تواصل وياك. شكرا. هلا يا قلبي باي باي نورت. يلا عندي اتصال اخر. اغنيه، شو راح تسمعني اغنيه؟ اريد اغنيه يعني هيجي اي ايوه والله انت تفهمني بس يعني متى احبك متى اقدر صح متى اقدر احبك.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد،
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي الملك المكساب،
0: نورتنا. هلا والله، شو اخبارك؟
1: اكيد هذا نورت. والله اذا بخير انا بخير.
0: مية هلا. يلا حكينا، شنو اللي راح يعني الملف اللي تخاف انه ينفتح بحياتك؟ سمعت السؤال؟ دائما تجيني انت ما سامع السؤال طبعا.
1: شنو السؤال هو؟
0: اي هو شنو السؤال؟ راح اعيد لك السؤال. السؤال يقول الطام الطام
1: لا لا
0: السؤال يقول انه لو كانت عندك لجنة تدقيق بحياتك، اوكي، شنو الملف اللي راح تخاف انه ينفتح؟ يعني ملف الطلعات، ملف الاصدقاء، ملف الاجتماعي، ملف العمل، يعني اكو ملفات ممكن نخاف انه واحد
1: ملفات الذكريات.
0: ذكريات نور الزين.
1: ذكريات
0: ليش؟
1: ما احب احد يفتح هذا الملف.
0: يعني
2: سحر عيون ونور ابراك ومن عين
0: بعين. يعني قصدك انه راح يدقق بتفاصيل معينه، فبالتالي ممكن انه
1: نعم يعني اكو ذكريات، مو اللي ماكو ذكريات.
0: زين، فأنت مكذب بالذكريات
1: أكيد بطل الفيلم وأنا.
0: طيب محمد تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، باي باي. سدب وجهي يلا.

هاي الأغنية تدرس، هاي الأغنية ميلك يعني، يعني مو مو ما بدي أقول مو ذوقك، عيب مو أجواءك. سلطان رادح مستحيل. سلطان يلا. عموما متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا أكيد، ومتواصلين بسؤال الحلقة اليوم اللي يقول إنه لك شنو سلطان فظيع فظيع رسم. السؤال يقول لو كانت عندك بحياتك لجنة تدقيق، فشنو الملف اللي راح تخاف إنه ينفتح؟ شيء ممكن يكون أنت مثلا خلينا نقول مسوفة مبدلة،

نغير بتفاصيله، فبالتالي انه يبقى. على فكره واحنا يعني جميعا كنا نتمر 10 سنوات 11 سنه شيل الغلط اللي احنا مسويه، نبقى نخاف انه خاف ينكشف. يعني شايفه تقولي ما عنده حظ، فحتى عسى ما 15 سنه تنكشف يعني هي المشكلة. فأكو أشياء ممكن تكون مثل ما قلت لكم، يعني هي مو إحنا متقصدين. ببعض الأحيان أكو أمور تصير ما متقصدين إلها بأنه إحنا مثلا نغير حقيقتها، لكن أكو أشياء تجبرك أنه أنت شوية تغير من الحقيقة. يعني مثلا أكثر اللي سمعناها من مستمعينا مجبرين على تغيير حقيقتها، لأنه مو كل المقابل راح يفهم قصدك شنو، أو شنو كانت خلينا نقول نيتك بهذا الموضوع، أو شلون راح يستوعبك وتقول إنه أني مثلا سويت كذا كذا. لا، أكو وراها يعني أسئلة وأجوبة والوجه مقلوب، يعني هواي أمور. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، 0780211115. ليش تكذب علي يا عمار؟ تقول الأغنية ما سلطان، أدري بي سلطان يترجى أحد. سلطان معيب، معيب سلطان ما يترجى. أريد أقول يعني هم يترجوا، سلطان يترجوا ما يترجى. حلوة هاي، حلوة. 0780211115 0780211117. آسيا سيل 0770111415. أكيد سلطان، أكيد أكو ناس مميزة.

إذن مستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ويمكن كان السؤال بطابع فكاهي، بس الحقيقة أنه كل واحد من عندنا عنده لجنة تحقيق داخلية اسمها الضمير، فلهذا كل ما كانت حساباتنا واضحة مع نفسنا كل ما كانت حياتنا أهدأ وأكثر راحة. اليوم ضحكنا على فكرة لجنة التدقيق، لكن بالواقع يذكرنا دائما بأنه أي مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة تحتاج إلى شفافية ومحاسبة، لأن الملفات ممكن تتأخر بس ما تختفي، وهذا اللي قلته أني أنه ممكن أكو بعض الأشياء عسى ما 15 20 سنة راح تنفتح وراح تنكشف. فبالتالي خلينا نقول انه ممكن تتأخر بس ما تختفي، والأفعال دائما هي ما تترك أثر. ممكن نختم بهذه الجملة الأخيرة، ممكن نختلف بالملفات اللي نخاف نفتحها، لكن نتفق على شيء واحد، بأنه الإنسان الحقيقي هو اللي يراجع نفسه قبل ما يراجع الآخرين، ويحاسب نفسه قبل ما تجي لحظة الحساب. تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرة كل اللي اتصلوا بينا. أقرأ وأكتب وأدرس نفس الشيء. تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرة اللي اتصلوا بينا، إن شاء الله شوي غيرناكم والأجواء واستمتعتوا ويانا. نختموا بس هو شنو علاقة اللي دي يصير بالازدحام؟ ما تلاحظ الشارع يعني لطيف؟ لا ماكو ازدحام، لطيف يعني زين، يعني مو زين؟ بالعكس الشارع كلش لطيف. اطلع الهواء بحشي. عموما تحية لكم مستمعين، تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عرسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بكات أخرى دفاتر خلال مراجعة جنائية في بغداد، مع الأول للجنة مضيقه طقس العراق صحو وارتفاع في درجة خلال الأيام المقبلة. زيدي من موقعنا الإلي الرشيد ميديا دوت كوم من بطران الله.
1: أنت موظف أروي، مصرف الخليج يقدم لك أقوى عرض للتوطين تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على كارد تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل العراق، تشتري بكل سهولة من أي أسنان وتسوق قروض بدون كفيل بفائدة ثابتة 8% ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة أقل، تاخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة راتبك 2 مليون وفوق، تاخذ سنة بفائدة 100 مات مميزات.

0: أخرى تحصل على بسيطة استمرارية خدمة. براءة ذمة إذا كنت موظف البطوس. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب خليج التجاري واترك الباقي ووطر راتبك.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ أكيد. والربح يطبع والخير يزيد، كلش سهل. إعلان إيد على الرشيد، إعلان على إذا وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 075-500-600 أو على البتروني info@aldia.com.
2: رجعنا الرشيد وياكم. كبطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على مطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، هموم الدنيا على وبيهم الفرحة.
4: انت تعرف اني كم ما تروح وترجع،
2: ونحكي باغلى مع
5: اني نوبات اقول له قارب ولا مخلف
2: نصف القمر معي ايض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الساعة 11 افهم
1: امك. بانجور سوينا الصبح حلو على بانجور على الهواء. كلنا سوا على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. ذكر المكتب الإعلامي

لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه. وأضاف بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها. وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطور مجريات التحقيق. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات المعية بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أخيرا، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني؟
3: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا منضمين من خلال التطبيق. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع. شلونكم؟ ايش خطية أو أول ليلة البارحة عليهم ناموا بدول عينهم؟ يلا ليلة بهالسوالف وليل أول بارحة ما ناموا وما لحقوا الفجر صارت ويجي، بس البارحة أول ليلة نايمين بيها. العموم إن شاء الله يا رب

خليني أحكي عن فد حالة بالمجتمع وكل واحد بينا ممكن يمر بيها. أسألك سؤال أو أنت أسألك سؤال، شنو الكلمة اللي تشعر إلى أنه من شخص يقول لي يعني يقول لك إياها إلى أن تشعر بالمديح كثيرا، أنه تشعر إلى أنه أنت يعني مثلا سويت شغلة، أو مثلا من يشوفك يحكي لك إياها كلمات الإطراء والمديح اللي أنت يعني تنتشي بها تحبها أو تستلطفها أو يعني تحس إلى أنه أنت تشعر بالفخر بنفسك هيجي، أو يعني تيجي على موضوع هذا الغريز اللي عند كل إنسان اللي هو يحب واحد يمدحه أو يحكي بالإيجاب عنه. فأنت كشخص كل واحد عندنا عنده كلمة هي تكون يعني خلي أسميها متفوقة على الكلمات الأخرى اللي يشعر بها الإنسان أنه هو يعني تعدى مرحلة المديح. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول عمار فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الكلمة التي تشعر بهيجي بنشوة لما أحد يقول لك إياها وهي من كلمات المديح أو من كلمات الإطراء؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-114-115 و 07-802-116-117. وبإمكانكم التواصل ويانا على الواتساب على 07-201-114-115. بالمناسبة كلمات المديح تأتي أما من خلال الناس اللي تشتغل وياهم، وهي طبعا قليلة كلش، ما أصلا ما يقولون حتى لو سوي شغلة زينة ما يقولوا لك. المهم، أو من خلال عائلتك، أو من خلال الأشخاص القريبين من عندك، أو أصدقائك، أو بالشارع. يعني هاي مصادر كلمات المديح والإطراء التي تقال إليك خلال أو تقال إليك خلال حياتك كلها. إذن سؤالنا يقول ما هي الكلمة أو الجملة اللي أنت تحبها من واحد يمدحك بيها، أو تكون هي كلمة إطراء لك تشعر بالنشوة لمن أحد يقول لك إياها؟

0: خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا با. الو
0: يا اهلا وسهلا،
1: لونكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا.
1: والله
0: شنو يا اي بالله الكلمه،
1: بس اللي العين اني العيون اغنيه مال صباح الخياط.
0: اي
1: يقول لك الوحيد اللي ما قادر يلقى الا ابوه.
0: ثقيل شويه هو.
1: ثقيل ما اخذهم ترى بروب النوم.
0: ايه شنو شنو يعني؟
1: اقول لك ما اخذهم بروب النوم.
0: ايه
1: ايه لابس هذا الروب.
0: ايه ستن
1: ستن.
0: بس هذا لازم يجي طول، ما يجي يعني مو تفصال.
1: هو ايه لازم يفصل له طول. طول بس يخلوا له ازاره منه وحزام.
0: ايه بس والحزام غرق ماش ما يكفي الطول.
1: طبعا يبقى من ذاك الطول ينطي الواحد صاحب.
0: طيب يلا شنو الكلمه اللي انت تشعر بها انه يعني بالاطلاع من واحد يقول لك يا كمديح؟
1: والله بالطلاطين انا اكيف، ومرات انا اطلبها من الناس اذا اسوي شيء زين.
0: ايه
1: من يترحم الوالدين.
0: ها اثنين هم لو واحد بس؟
1: ها
0: اثنين هم لو واحد؟
1: والله اثنين هم. مرات مثلا اسوي شغله في مره سولفت لكم على واحد كان عاطل بالشارع.
0: ايه
1: طيته في تبم وطيته شطل وما ادري شنو. قال لي امرني قد فلوسي في تبم. قلت له ما اريد. قال لي انت بس تقرا فاتحه لابوي فلان فلان فلان، هاي تسوى الدنيا كلها.
0: اوكي.
1: اي احس بفخر، احس بنشوه.
0: حلو.
1: لان اي الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الحديث مالته يقول وولد صالح يدعو له.
0: يدعو له صحيح.
1: اي ندعي له بس الله سبحانه وتعالى باشر علاوي يدعينا.
0: ايه
1: ولا تمثل
0: مثل مراجيات وتعب. ما يخالف مو مشكلة، هو صغير بعده من يكبر.
1: ما يخالف
0: يستلمك بغير شيء. طيب. طيب تحياتي لك بسيمة، شكرا جزيلا حبيب بسام. هلا مع السلامة. باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو ايش؟ الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا
2: حبيب ابو سلاطين.
0: حبيبي يا اهلا وسهلا بيك.
2: تحياتي لبسام.
0: تحياتي لك اني.
2: تحياتي لك والأخ المخرج.
0: الله يخليك يا وردة، شكرا جزيلا. يلا سولف لي شنو.
2: والله أبو سلاطين كلمة اللي أرتاح لها و
0: يعني أيه. حلوة
2: يعني. كلمة بيبي.
0: بيبي. تحسها مديح
2: خاصة لما أنت تقول لي.
0: تحسها مديح يعني ايش؟ تشعر انه خلاص حلوه
2: اخضر شنو احس؟
0: زين
2: ماكو يعني كلمه لطيفه وجميله.
0: من اكثر واحد تحبه من يقول لك اياها
2: صراحه؟ انت ابو سلاطين يعني ما الاحساس
0: ترى بنفسك اخي شنو.
2: يعني شربك يعني وليد يقول لي بيبي
0: مثلا تخيل. صدق تخيل ما يقول لك اياها.
2: اي لا مو هي المفرده هاي. أيه. واحد متعود عليها متعود عليها.
0: اي ماخذه على لسانه
2: مو تجي قبل بيبي.
0: اي بيبي.
2: يلا يعني شلون انت مثلا تقول بيبي؟ يلا بيبي اعتمد عليك.
3: هالو بيبي اي ميس يو.
0: ماذا اي
2: ميس يو مان.
0: طيب اوكي، اذا هاي الكلمه تشعر انت بالنشوه او بالاطراء من واحد يقول لك اياها.
2: اي لا نشوه تمام وشيء جميل.
0: الله يخليك شكرا. طيب تحياتي لك منير وانا ممنون. شكرا جزيلا. اهلا بك، مع السلامه. هاي بين

0: شارك يعني؟ عادي. أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم 0720-011-415. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، كنا نحب انه احنا نمتدح او نمدح شخص ما، فشنو الكلمة اللي انت تحس او انت تحسيني لانه تشعرين انه يشوف بالفخر او بواحد ممكن يحس نفسه انه فتشي من واحد يقول له هاي الكلمة اللي هي كلمة المديح. ايضا طبعا بامكان الجميع ان يكونون ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم يعني يتصلون ويشاركون ويانا في حلقة على الطريق. هواية أكو أشياء تجي ببالك أنت كشخص ممكن تقول هذه كلمات أشعر بيها بالإطراء، أو أنت خصوصا طبعا بناتنا يحبن هاي الكلمات كلش إنه. فلذلك انتظر اتصالاتكم وتكونون ويانا على الهواء مباشرة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. ناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: الله يبارك فيك. احمد من بغداد.
0: اهلا بك يا احمد.
1: اكثر كلمه يعني مثل ما يقولون تريح قلبي هي الرحمه، يعني الله يرحم ابوك، الله يرحم والديك. كلمه كلش حلوه
0: تحبها
1: يعني تحس طبعا. هذه
0: اكثر كلمه تحسسك انه انت يعني خلينا نقول سويت انجاز او شيء ما،
1: وتحديدا يعني الله يرحم ابوك يعني. والدي متوفي يعني.
0: نعم الله يرحمه،
1: الله يبارك فيك.
0: طيب هذه هي دائما تنتظرها انت لو تطلبها؟
1: لا ما اطلبها، بس سبحان الله هي دائما يعني. سبحان الله يعني
0: بمناسبة واحده من الكلمات يعني. الشكر يعني الشكر بعرفان خل أسميها عند المجتمع العراقي هي هاي الكلمة مال ألف رحمة على والديك.
1: كلش مريحة يعني حتى لو هي سائدة.
0: نعم
1: مريحة يعني.
0: هي متبقى أنت شون ترجمها عندك؟
1: أي صحيح.
0: صحيح.
1: بس هاي يبقى الإنسان هو يعرفها يعني. أنت مثلا جماعة اليوم تجاوب كذي، لك واحد يقول الله يرحم والديهم؟
0: لا، واحد يقول الله يرحمك. على الأقل تقدير الله يرحم أيامهم.
1: الله يرحم أيامهم الله كذا مريدنا.
0: طيب تحياتي لك يا أحمد، شكرا جزيلا
1: يا حبيبي.
0: شكرا، هلا مرحبا، السلامة. سمعني

0: أكو تفصيلة الحقيقة ليش طرحت هذا الموضوع. واحدة من الأسباب اللي أنا طرحت الحقيقة إلى أنه أكو ناس مع كلمات الإطراء والمديح وخصوصا في بعض الأحيان عندما تكون في غير محلها تبدي شوية هيجي تنتعش أو تبدي تشوف التفصيلة معينة بحياتها أو تسد جزء من النقص اللي موجود أصلا في شخصيتها. فلذلك تلقى اليوم الفرد العراقي دائما ما يبحث عن كلمات الإطراء بدون عمل، يعني ما يمسوي شيء. تلقى مثلا واحد يقول لك والله أنا مثلا نفرض خلص أقطع على نفسي، مثلا تلقى واحد يقول لك إعلامي، وهذا يقول لك الله إعلامي، هو ما سامعني، ما سامع، مو ما يسامع أصلا، ما يدري بيان إعلام والله. يا أخي أنت واحد من الأشخاص أصحاب الكلمة الحق والمدري شنو هاي. فتلقانا مثلا إذا كان عندي جزء حشاكم وحشا قدركم وحشاي طبعا أنه عندي نقص في جزء من شخصيتي أنتفخ، وماكو شيء، كل شيء مهم الموضوع، أنتو أشياء أصير بالون. فيظل هذا الشخص يقدم هذا الإطراء بحيث أني ألزمه لزمة. إذا كان أكو ناس قاعدين مجتمع شفتوا حتى هذا هو إنسان ما عنده أي تواصل أو ممكن بس شوفوا شون يعرفني ويمدح شغلي وما أدري شنو. وأكو ناس لا يعني ما تهم الكلمات، وبصراحة هذا أنا أعتبره يعني ما يهم هاي الكلمات، هو يبحث عن الإنجاز. لكن في غريزة الإنسان، في غريزة كل فرد اليوم موجود من 8 مليار كائن في العالم أو إنسان في العالم، يبحث دائما عن كلمات الإطراء أو كلمات المديح أو كلمات الثناء. في بعض الأحيان حتى ما أسميها إطراء، ثناء على عمل معين، على تفصيلة معينة، على شيء معين، على إنجاز معين، على مرات على وجود هذا الشخص. مرات شايفك وبين الحبيبين دائما يقول له مثلا، أو هو يقولها، شكرا لأنك موجودة مثلا بحياتي. كلمات إطراء حلوة جميلة في وقت ما، البنات كلش يحبوها طبعا، البنات اللي يحبوها كلش هواي وفرحان بيها، اللي ما مسوي إنجاز كذب، اللي مسوي إنجاز تقول لك لا أنا ما أحتاج هاي الكلمة لأن أنا أعرف مكانتي عندك شنية، يعني طبعا مو فان كيلر بس يعني هيك. فالمهم، فإذا بالتالي هو سؤال حلقة اليوم، شنو الكلمة اللي أنت تشعر بالفخر بالإطراء، يعني الكلمة اللي تقال لك من باب المديح. وأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211617 وأيضا على 0700111415. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا هلا، أهلا، معكم السلام يا معود. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلون الغالي؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك. قل لي شنو الكلمه اللي انت تحس بيها بالفخر؟
1: والله
0: واحد يقول لك اياها من باب المديح.
1: بلاياك بالضيم.
0: بلاياك بالضيم، حلو.
1: وعندي طبع اساس سلطان من اشتغل بالشارع. ما أخلي مرة ابنية توقف بالشارع.
0: شو سوي؟
1: ما أخلي ابنية أو مرة توقف بالشارع صعدة.
0: شنو تطبق
1: عليها؟ حتى لو كروة قليلة هاي. فأني أخذ دعاء زين، مثلاً ألف رحمة على روح أمك جابت زيك. يعني الحمد لله على ذلك.
0: زين، حلوة، خوش سالفة. أوكي.
1: أي، والجماعة هذي هم تحت موسى الحلاق.
0: أي.
1: ودعتك
0: اللي بفهم دفعت للخلق إن شاء الله بركة. مهم
1: إن شاء الله.
0: طيب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا على وبيك، مع السلامة. باي باي.

0: من الكلمات اللي يبحث عنها دائما الأشخاص اللي هم في عوائلهم. يعني إيش قلت أنا؟ قلت أكو سالفة لأنه الإنسان بعض الأحيان يعني يكون مصدر المديح أو كلمات الإطراء إليه بتكون مرات مثلا في بيئة العمل وفي العائلة، الأصدقاء المقربين، أو ممكن في بعض الأحيان من شخص أنت ما تعرفه أصلا. فلذلك إذا نتحدث إحنا عن بيئة العمل، بيئة العمل قليل من أصحاب العمل طبعا، وهذا واحد ما أعرف شنو اللي يعني شنو الفكرة فيه أنه مثلا في بيئة العمل إلى أنه بصاحب العمل، من يدير العمل، أو ممكن مثلا رئيس القسم، أو أي أحد من ذول اللي هم يعتبرون خلينا نقول قادة العمل، إذا كانت مجموعة يعني مجموعة أشخاص يقودون أو شخص واحد يقود، عنده كلمة مثلا الإطراء أو المديح أو الإيجابي أو التشجيع، هي تعتبر انتقاص من شخصيته. هم دائما هيش يحسون، يقول لك إنه أنا إذا قلت له هذا مثلا على شنو خلاص سوى ما سوى. دائما عندهم طبعا تتفيه للإنجاز الذي يكون حتى على كل المستويات، فلذلك تلقاهم دائما هم قليل تكون في بيئة العمل. على عكس طبعا بعض يعني هاي كان نادرا هسك، وهذا الجيل الجديد اللي اجى لما فتح بزنس، لان هو جاي اصلا من ارهاصات عدم العرفان والمديح لبيئة العمل، فتلقاه دائما يقول هاي الكلمة مثلا عاشتيتكم جيدة حلوة، فلان سالفة جيدة، فلان موضوع، وقام يسوون هاي سالفة الموظف المثالي وغيرها. البقية لا، ما قاضيها انه بس عايش الدور على اساس انه هو يعني بالإدارة. وش فتلقى بمناسبة ترى جزء من اللي نشوفه احنا اليوم في مجتمعاتنا حتى على مستوى المسؤولين، يعني تلقى مسؤول مثلا قليل هسه اليوم في دوائر الدولة، تلقى كتب الشكر والتقدير، حتى من اللي طيها مني على سويت لك كتاب شكر والتقدير، وهذه كانت الكتب شكر والتقدير قبل سابقا في النظام الإداري الحقيقي في المؤسسات، كان فد إنجاز عظيم وجميل. بالضبط يعني مثلا بالنسبة لي كشخص كنت دائما أحب المؤسسات اللي أشتغل بيها أن أخذ كتاب شكر وتقدير. ليش؟ هذا ينطيني، هذا يرفع من قيمتي السوقية في السوق، يرفع من قيمتي أنه أنا داومت في فلان مكان مثلا هالقد عدد السنين عندي مثلا 3 كتب شكر وتقدير، فتلقاها حلوة من تقدمها للآخرين، ترفع من قيمتك السوقية. طبعا مو قيمتك الشخصية، لا قيمتك السوقية ترفع. فحتى الأشخاص اللي هم يكونوا موجودين اليوم في يعني بالحياة هذه خلينا نقول أو حياة العمل، ده ما يبحث عنها الموظف جميل يبحث عنها. طبعا الموظفين الدولة يحبون هاي سوالف مال كتاب شكر. ليش؟ لأن بها قدم، وكل مدري ما أعرف هاي الإجراءات، مدري كم كتاب يصير أكو فد شيء قدم أو سنة أو فد سالفة، يعني قدم سنة أو فيش مهم. فهذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن تكون مشجعة بالعمل، على عكس المدرسة أو اللي خلينا مو نسميها مدرسة قديمة، مدرسة قديمة كانت تمتدح. فعلى عكس بعض الأشخاص اللي هم اليوم يديرون دوائر حكومية، مؤسسات، قطاع خاص وعام، عندهم بالنسبة لهم كلمة المديح أو الإطراء أو الثناء على شخص قد قدم إنجازا جيدا، هذا جزء من انتقاص من شخصيته، فهو ما يحكيها، فتلقى عادي. يعني بالعكس أصلا ليش؟ لأن هو دائما يفكر يقول لك أنا هذا مدحته مرتين. طبعا بالمناسبة هذا التفكير الرجعي، يقول لك أنا إذا مدحته مرتين راح يجي عليه يقول لي أريد زيادة راتب، وهو قد يستحق طبعا بالمناسبة. يعني ماكو مكان أنت تدخل بيه وتطلع ما في يوم سوي لك شغلة زينة، ما هاي يعني ما أدري شلونها، ما ترهم ليش باقي العد؟ ما هو المنطقي يقول هو مناسبة يعني أصحاب الإدارات هم يعدهم. هذا أحكي على العمل، لأن العمل واحد من الدوافع الإيجابية جدا إلى أن يكون هنالك كلمة ثناء، كلمة شكر، كلمة تقدير، يعني هذني الأشياء. حتى في بعض الأحيان مرات يقول لك العالم ما يخالف بسيطة، خلي ينطيني حالي حال البقية. طبعا هنا تنتهي قيمتها بالمناسبة. يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا كتاب شكر وتقدير القسم الفلاني كله، طبعا هنا يختلط الحابل بالنابل، اللي اشتغل والما اشتغل نفس الشيء، القاعد وكان يكرس حب نفس اللي كان يركض ويسوي. فهي هاي طبعا ايضا هنا هاي يعني وجهة نظري انا كشخص، انه هاي لو ما سويها احسن، لان ما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العموم عندنا اتصال، يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: احب اوجه ختام شكر وتقدير للسيد رئيس الوزراء المحترم
0: اي
1: على هالقرارات الحلوه الجديده.
0: حلو
1: اي يعني بحكيت الله البنزين صار 150 يا ابو
0: يعني صعبه عالميا صعبه بالمناسبه مو
1: صعبة عالميا صعبه
0: اي صعبه ما
1: هو حلم حلو
0: يعني 150 دينار ايش قاعد طلعنا 10 سنتات وغيرك يبيع بدولار ونص ما ترى ايش ما ادري
1: ايش فكرت ثاني
0: اي
1: فكرت ازرف التانك من جوا
0: ارد افول الفول واطلع يخلص اي بكيفي
1: اي ارجع افول شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون الامور
0: الله يخليك يلا شنو الكلمه اللي تحس بيها انه هيك بيها فد نوع من النشوه بالنسبه لك او احد يقول لك اياها من الاشخاص بدون ما تنتظرها
1: بالعمل يعني الجناب كانت تناولت موضوع الادارات
0: نعم
1: والهاي وتدري هسه هم كلهم
0: أي.
1: يعني مع احتراماتي لهم فلوس يعني فلوس وصاروا مدراء ولا مو مدراء
0: أي.
1: بس يعني مو لان صاحبنا مدير ماتي حباب
0: طيب
1: عنده فقره اللي ينزل له عشيدك بالجروب
0: اي
1: بنحسب كل عشيدك 25
0: ها هيك حلوه
1: ايه انا ذاك الشهر حصلت 4 عشيدك
0: زين هاي هو يعني انتم اتفاق هذا بالعمل؟
1: اتفاق بالعمل
0: ها
1: فالعشيدك محصوره
0: ايه
1: شلون العافيه مال قبل؟
0: ايه عافيه
1: العافيه مال قبل هسه اللي يعطي مليون
0: ايه
1: ما ادري الجد كانت يمكن مليون ما ادري 100,000
0: ايه هسه 25
1: هسه العشيد ما انا اقترحت عليه قلت له انت الى متى تظل عشيدك ومثلا اذا مشكله ومسحب لحيتي وما ادري شنو
0: هاي السوالف
1: لما يعني لما عنده مصلحه يخابرني ويقول شلونك اقول له على السريع من الاخير وين عندك مشكله رايح حالها بس اعطيني لوكيشن او اعطيني نقطه او مكان
0: زين
1: يخابرني ها انت وين؟ قلت له معناته تريد نتعارك
0: زين
1: ها حبيبي معناته تعال جيب لي فلوس
0: ايه حلو
1: احنا هاي
0: شفرات
1: خلنا نختزلها اي بالضبط خلنا قال شلون؟ قلت له انت مو بس اني كل الموظفين اللي عاش ايدك فتشي رمزي 10 ابو دا هو قال 10,000 قلت له 25 حلوه
0: ايه.
1: وما حتاثر يعني على المؤسسه 25,000
0: هم
1: حافز وهم يعني انه واحد يحس بالفخر انه انا من من هاي المجموعه
0: نعم
1: لما شلون يقول لك لما اسوي شغله حلوه مو بس عاشيدك روح امسحي لك بالحائط
0: طيب
1: انا ابذل جهد حتى اقدم منجز حتى تجيني 25 انا مو على صدر 25
0: ايه.
1: بس قلت له مثلا هاي ال 25 قلت له الله شاهد عندي حلوه اكثر من الراتب الكامل
0: صحيح
1: حتى مثلا الراتب وما ادري شنو بس لما تجيني هاي ال 25 والله هاي ال 25 بصراحه استعز بيها اكثر من ما الراتب عادي حتستمع خلي ودي بس لما تجيني هاي ال 25 لا والله لطيف لك
0: نعم
1: على الصعيد الاهل والاقارب والهاي مين يدمك الوتر الحساس
0: اي
1: افرح مع روحك حج
0: اي بالضبط هي هاي اللي تخرب الدنيا
1: وشان ميت عاجز
0: يا
1: رب ميت عاجز وين؟ تعال ودينا الطرنيه
0: يا ابي
1: اي قبل قلت لك ماكو شيء امان سيارات ماكو بالشارع بسات ماكو فيروح بربع ساعه ويرجع
0: عافيه بربع ساعه شايف
1: كل شيء قلت له قطعات ودنيا وسيطرات وهاي اللي هم الاهل وهذول
0: طيب.
1: اما الاصدقاء عندي شريكي واحد اريد اناقش عليه بس تخلصوني منه
0: يلا اوكي
1: يخابرني ها بلبل
0: ها
1: انا وياك اليوم
0: ايه وين وياك؟
1: انت مقرم
0: وين وياك؟
1: انا شاشتري هو وياي
0: شاشتري ليش اشتري لك؟
1: شاشتري
0: ايه
1: حتى حس بحسابه انه هو وياي بنه انت بلي ها بلبل اليوم وياك
0: عندك
1: مقرم قبال بيتكم روح اشتري انت ليش تعتمد عليه؟ خب عرفته من قول وميض
0: لا لا لا درباك لا تقول اسماء الله يخليك لا لا تقول
1: مو وميض يا ابو ميم خلينا نشتري خلي يجيبولنا 6 وانا ضمن يمي
0: ايه.
1: يلا لا انا وياك اشتري انا وياك
0: ايه
1: هذا نفسنا طالع لي بالسحبه الله يخليك
0: والله ما ادري
1: كوار الا ما بعتني يا
0: وطيت الحل هسه عادي ايه
1: والله في السلاطين يمكن
0: قول ذول ياخذوها وخلاص بعد شنو قاعد
1: يصير المربع راحت
0: ايه روح اقول له سالوهم قولوا لهم وينها
1: لا من داعي
0: اي
1: هذا راح يعني احتمال يسكونه
0: جوه مثلا
1: بعد يطلع من يباع بيه
0: والله ماكو احد طيب
1: انا تعبان فقلت لك هاي الاهل
0: اوكي ايه
1: جانب العاطفي
0: نعم
1: والاصدقاء بلبل وهاي
0: عاشيدك جيد طيب
1: سلطان 25
0: قلت له عاشيدك ما قلت لك لا ما مشمولاني. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، اهلا بك، مع السلامه، باي باي.
2: اكتب رساله الروح بيها احبك انا، ويغيب عن عين الوعد واتخيلك دزين.

هاي واحدة من الأشياء اللي ما بين الأحبة أيضا تكون. طبعا هنالك كلمات ممكن تكون هي عبارة عن شفرة جميلة بالمديح من خلال طبعا ذكرنا احنا بالعمل، هسه نذكر ما بين مثلا الأحباء، أو خلينا على الأحباء، خلينا نحكي على العائلة. على العائلة حلوة من يكون هنالك مثلا تشعر إلى أنه هذا مقابلك أو أخوك أختك أمك أبوك قرائبك أي أحد، تحس إلى أنه هو مثلا يشعر بالعرفان لمنجز أنت سويت الهيا، أو يقدر. طبعا يا مشكلة عندنا بالمجتمعات عملية التقدير للعمل اللي أنت تسويه مهما كان بسيط. يعني مثلا أكو واحد يقول لك

0: فإذا بالتالي الإنسان مرات يحتاج هذه الكلمات. السؤال لكم أنتم كأشخاص أو إذا كنتوا رجال أو نساء، شنو الكلمة اللي أنت تفرح أو تنتشي أو تحبها من واحد يقول لك إياها ككلمة مديح أو إطراء أو يعني شكر؟ خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: كبير،
0: هلا،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟
1: شلون أخبارك أنت؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: عمار قل لك ما ضام من شغلات يمنى يسرى يربان أكثر القائش محتار.
0: لا لا ما مو يمه.
1: ليك أي شيء جوز قام؟
0: لا لا ما لأن هو يعني حولهن كلهن وداني يم ولا صديق أنا أعرف اسمه.
1: ألو حسين ليش ما خلاني يمك؟
0: مو يعني يدري أمن البزون شحمة.
1: حجي أكو أكثر من الأمانة مالتي.
0: أردبجي.
1: حجي غير الترئيس.
0: والله
1: يمكن عمار مفهم الموضوع غلط.
0: يمكن صدق يمكن مفهمه غلط.
1: والله العظيم.
0: طيب شنو قل لي؟
1: اقول لك ابو صلابي
0: شنو الكلمه اللي تحبها؟
1: كلمتين يعني من اسوي فد شغله او كلفوني بشغله ابوي يقول لي انا اشكرك واشكر جهودك البذوله.
0: اي حلوه هاي.
1: حجي اقوم امشي على راس اصابعي.
0: اي اي اي
1: هذا
0: اللي مختار الطاووس. زين تحسها يعني حلوه من عنده لو تحسها هي حلوه الكلمه؟
1: لا احسها لا والله سلطان شغلتي يعني حلوه من عنده و... لان انا ما متعود يقول لي شكرا جودك المزوده. قول له تعال مصطفى.
0: سوي فلان شيء. زين
1: مصطفى
0: اوامر زين. هو شنو اللي يخليه يقولها؟ انت ملاحظ مثلا انه شنو اللي يخليه يقولها؟
1: يعني مال كلمه مصطفى
0: شو
1: مسوي؟
0: لا لا انه اشكر جهودك المبذوله مثلا يعني يا مرحله يوصل يعتبر شيء هذا يجب ان يشكرك عليه.
1: يعني مثلا من تطفى الجوازه مال الكهرباء
0: اي
1: يروح للمولد
0: انه ما تكون مبادر خلينا نقول.
1: اي
0: مثلا ما يطلب منك شيء انت تبادر.
1: سيارتي ما كفت تعال خذني غراضك اللي صار حول كل سيارتي.
0: يعني من انت تبادر هو يشعر انه لا هنا تستحق انه انت وانه هو يشكرك.
1: صحيح.
0: اوكي طيب
1: بس هاي تصير مثل الاستلام الصلاه.
0: اي هاي مو متعود عليها انت قصه يعني انت ما شاء الله انت ما مقصر يعني. طيب اوكي
1: زيدي بيرد لعلاس مصدر.
0: لا لا بس عوفه تعوفه الشغله حاميه الحديده وابوك يروح بالرجلين عفر ابوك ايش
1: ما بيه ما لي علاقه بابويا. عندي جماعه اللي بيهم بدايه
0: قمره 17 قولهم.
1: اعطيك خبر ابو صلاح. انا احب الستر.
0: ادري بك انت تخبل بهاي السالفه. انت شنو انت ايقونه مال الستر انت حبيبي. تحياتي لك يا حبيبي. مع السلامه. هلا بك.
1: هلا سلام.
0: ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: يا اهلا.
2: شلون الامور؟
0: شلون الامور؟
2: شفت يوميا قمت اتصل.
0: شو تتصل؟ ما ينفصل.
2: اي اويلي.
0: الله
2: الله جسمه السوداني قبل. بس مو السوداني هذا راح يشيله. لا هذا شاعر يا
0: يوسف السوداني. يوسف السوداني ابو يعقوب.
2: ابو يعقوب يوسف. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
2: خير وانت طيب؟
0: طيب شنو قول لي؟
2: احلى كلمه احبها مال عشتيدك. اي خاصه من اسوي طبخه يعني ماكو بس انت ذيك المره تنمرت تنمر علي خليتني اكره حتى الطبخ.
0: يا طبخ وين تنمرت؟
2: وين الزلاطه
0: غير ما طيبه. شوف
2: ايش قلت لك. طيبه
0: ايش قلت لك العداني؟
2: الله اكبر عليك.
0: يقول لي ايش قلت لك؟ شلون وصفتها؟ ايش قلت لك يا
2: كرهتني بالطبخ والله.
0: والله ما هي ما طيبه. الثانيه انا قلت لك على الثانيه كانت طيبه بس ديش ما طيبه ما حبيتها انا.
2: هي اذواق طبعا.
0: هي اذواق يا ولا احنا كنا ما حبينا.
2: اي كنا تحبوها كنا ما يحبوها.
0: اي بس احنا نطلبك
2: امر قادم
0: ولو الظروف هاي هسه طلب لازم نعفيك منه.
2: والله شويه بعد يمك
0: بقت. عمي ايش بيك والله 92 ورقه وقول لهم عمي ذول ياخذوها. ايش بيك؟
2: لا ذول يدورون مال ميت اهله. ايش بيك؟ عبالهم ورثه.
0: لا بابا هي 92 ورقة وهم أقول لهم دول ياخذوها وروحوا احشوهم قولوا لهم وينها واريد ازلمتهم على دولاك يقول لهم شو اسمه يقول لهم وينها
2: خلي رجال يقول لهم
0: خلي رجال روح يقول لهم وينها يعني والله العظيم ودعتك انت تدري شو يصير كل شيء ممكن ينحل الا بعثيه بالاخير فيقول لها تشنت انت انه برجع مرت له قال تعال افطر مرت له يلا
2: صح
0: اي بقى حلوه
2: والله حلوه نروح يم نشوان
0: والله
2: الله اكبر
0: الله اكبر يا يابي ها وعمي علي بعد
2: ونعم
0: هو
2: ونعم
0: نروح بغداد نرجع اربيل
2: هاي
0: شلون ليش ما حد يدري
2: ما يندرى هذا والله هذا موجود
0: اي والله هذا اللي عندي طيب تحياتي لك وميض الجميل شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي
2: هلا
0: بك مع السلامه باي باي طيب مستمعينا خلينا نسمع اغنيه بعدها راح ننتقل إلى فاصل ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق تحية لكم جميعا أتمنى تتابعون وتقولوا لنا شنو الكلمات اللي تحبون أن يطرى أو تمتدحون بها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراس أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني. كم بدك؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم، احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول شنو شنو الكلمة أو الجملة اللي أنت تشعر بالمديح والإطراء بها لما واحد يقول لك إياها؟ وكل واحد طبعا بينا كفت كلمات معينة إذا كانت تقال إلى من خلال العمل يا حلو، إذا مثلا كانت تقال بالعمل أو تقال بالعائلة أو تنقال إليك من قبل أصدقائك المعارف أو حتى الناس الغربة بالشارع. وهذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مرات تحفزه إلى أن يقدم أفضل، أو في بعض الأحيان هي ممكن تكون تناغي الغرور اللي بداخله. أكو هيك وأكو هيك، والموضوع نفسي طبعا أكثر مما أنه هو خلينا نسميه حقيقي. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617، وأيضا على 0970111415 بإمكانكم أيضا الاستماع عنه، الاستماع عنا طبعا ايضا من خلال التطبيق اللي هو الرشيد FM. تقدرون تستمعون هناك وتكونون ويانا طبعا على الهواء مباشرة من خلال الاستماع والاتصال بشكل مباشر. عندنا شكرا. يلا عندنا مكالمة، تفضل. الو
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا.
1: كيف استاذ
0: سلطان؟ الله يخليك يسلمك.
1: مساء الخير.
0: اهلا هلا تفضل. اي
1: انا عبودي من مردان.
0: اهلا بك يا عبودي. السؤال يقول شنو الكلمه اللي انت تحب انه حد يقول لك اياها كجزء من المديح بعد الواتساب ماتك؟
1: انا احب اقول لك انت بطل.
0: انت بطل. اوكي طيب طيب، حتى لا تتعب، تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، يا هلا بيك، مع السلامه، باي باي. احنا حتى لا تتعبك والله، حب الدنيا من

اي والله بس قبل شوي واحد فات موكب ساعة الحرية ما ادري ما ذبح روحه واقويق ووقفوه بس همزين سريع فوتو يدرون الشارع مشتد يقول لك خاف اللحوية والعالم شو اسمه هو هم حلو بس فاتت اخر سيارة تحرك السيارة بدون ما المرور يأشر بحيثك واحدة سيارة بقت مرافقة تبقى اخر واحدة تسوي قطع بقت محصورة بالزحام ظل يدق هورنات ما العالم ولا يمها

في حياتنا أيضا عندنا أشخاص إحنا مرات يمتدحون من باب المذمة، أو التي يسمى كلمات الحق أو كلمات حق يرادوا بها باطل، إنه واحد مرات يمدحك بسالفة بس مجرد إنه حتى ممكن يسئلك، وهذه هي تعتبر أسوأ من المديح نفسه، لأن مرات الإنسان لما يعني يتعرض أو يقدم إلى مديح هنا يكون أكو فد تفصيلة كلش صعبة، إلى أنه هل هذا المديح هو مديح نابع من طيب خاطر، لو هذا يريد من عندك مثلا شغلة. طبعا هاي واحدة كثيرة من الأشياء شايفها احنا نشوفهم ذولي اللوجية الملقلقين، من يجي مثلا شخص مسؤول أو شخص ذو نفوذ أو شخص عنده فد مساحة معينة، ويجي لك واحد وانت ومدري شنو يسولف لن سوالف مو طبيعية، بحيث مرات تتصف ونقول هل هذا الشخص هو نفسه اللي أنا أعرفه ميم الموضوع. وهي واحدة من النقاط المهمة جدا اللي الحقيقة نفخة الكثيرين ممن اليوم احنا نشوفهم موجودين في مجتمعاتنا. وقصة طبعا اكو عندنا كلمات المديح هاي مال مثلا، هي هاي طبعا ما اعرف انا ليش دائما تقال بهذه الطريقة انه بصوت ناصي او بهذا التون بالضبط، فلان جاي شوي دير بالكم، وفلان منه فلان شخص اليوم يتصدر مشهد مؤقت، كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، كنا احنا اليوم كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، وهذا المشهد المؤقت اللي احنا نتصدره او المكان اللي احنا نتصدرها او المنصب اللي احنا نتصدره او الوضع اللي احنا نتصدره بصفة مؤقتة لم يكن ليصل لك لولا كان او لما جئت بعد غيرك. فبالتالي يعني على كيف احنا مجتمع نكبر هاي الاشياء. لذلك انا ذكرت سؤال اليوم مال كلمات المديح، هسه نحكي عن كلمات المديح اللي هي بها ايجابيه، بها انجاز، بها اشياء حلوه احنا بالنسبه لنا. بس تخيل هذه كلمات المديح تتفاقم وتصير كل كبيره بالنسبه للاخرين اللي احنا ننفخهم، لان على مدى مثلا ذني او البارحه من البارحه لليوم انا شفت ليش جبت له، قلت لك تجيبها مصعب بلاكس اصلا بيها. احنا شفت فيديوهات ذول الاشخاص اخر مره، مو يلا ما يخاف اسامحك احبك انا، اللي صاير انه هذول الاشخاص على كميه الناس تمدحهم وصفق لهم وتسويهم. لا والادهى من هذا البارحه شخص ذكر في السالفه كلش حلوه، حزام يمكن حكاها، قال شلون راح نتعامل احنا ويا الناس اللي انتخبتهم اللي ما مذكروا بالمديح، هذول هم يجون على سالفة المديح. بس هذا المديح اللي بيني فاق بصراحة هو هواي طبعا موجود، ليش وايد مو قليل قليلين في أقلالة هواي كل شو هواي، بدليل احنا نشوف همين اكو واحدة من الأدلة لما يكون اكو عندنا مثلا شغلة يم شخص صاحب نفوذ او باور او هاي، اكو انحناء، اكو حركة جسم اللي بيها جزء من الانحناء باتجاه هذا الشخص، انه وجهه ابتسامة من هاي على مضض وخجل. يعني لازم احنا نعرف الى انه هذا الشخص نفسه هو عبارة عن شخص يعني مؤقت في هذا المجال. ايها شفتها نزلت المن هاي اي مو اكو اكو سالفة، يمكن احتمال راح يصير جيب الفلوس اطلع. على العموم اكو هيك والله ريحة، لا طب مكان. فنرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. بصراحة أنا ذولي المشهد مالتهم بدي يروح مبالي. بالمناسبة يعني حتى أكون صريح وياكم جميعا كل اللي يسمعون، وقد توصل لأتباع هؤلاء

0: هذا الحكي إذا بقوا أو تحاكموا أو طلعوا أو سووا تسوية، هاي كلها سيناريوهات مطروحة، ورجعوا بمناصبهم غير مناصبهم، يعني شوف شنو هي السالفة. ما أتراجع عن هذا الكلام، هم وغيرهم، تمام؟ يعني حتى يكونوا بالصورة على العموم. فإذا بالتالي كلمات المديح اليوم هي موضوع حلقتنا. شنو الكلمة اللي أنت تحس بها بالفخر أو تشعر بها أنه أنت انتشيت لما يجي واحد يقول لك إياها؟ بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720-114-115.
1: يصير هيك انطع عمر وما يوافون العمر، يصير هيك اتعب لهم بس يجازوني
0: مويه بيها ريحه.

0: من يكون انت عندك شخص شخص في حياتك دائما انت قريب من عندك دائما ما تحب تمدحه، وهذا تحسه جزء من شخصيتك انت، وهذه يعني بصراحة تحس انه دائما هذا الشخص تحب تمدحه. من هم هذولي؟ هذولي هم عائلتك، دائما تحب تمدحهم انت على انجاز، على سالفة. طبعا خصوصا تصير ويا اولادنا، الاولاد دائما من يسوي شغل عافية وعاش ديدك و... طبعا كلمات التشجيع هاي للاباء والامهات اللي هم يربون بالطريقة الحديثة للتربية اللي المبنية على التشجيع، مبنية على العمل، مبنية على التفاصيل. فلذلك تلقى يحاول ان او هذا الاب او شوف يعني هو الاب او الام دائما ما يحاول ان يقدم شيء الى ابنه بكلمه معينه او البنته، فتلقى يتفاعل كثيرا الابن. طبعا كلمات التشجيع هي حلوه جدا، فتنمي شخصيته للشخص نفسه. وأما الكلمات الخاصة بكم كأفراد، أنا أحس لأنه يعني اليوم هو على شحة الاتصالات بصراحة، أحس لأنه ما حد يحب المديح. مع العلم إحنا مجتمع أكثر مجتمع يحب واحد يمدحه على الصعدة وعلى الناس له. وخير دليل على ذلك أي واحد بيكم اليوم إذا يخابر يقول له أهلا مرحبا تفضل أوكي شكرا اتصالك، راح يقول استاذ بيكشي زين. بس هاي لا، شوف انت من تريد تطلب شغله من واحد انت راح تشتري عليه، السلام عليكم السلام، عندك مثلا شاي؟ يعدي شاي وين؟ هناك. اوكي تفضل، ممنون شكرا جزيلا رحم الله والديك، وكلمات الشكر. تقول لي هاي آداب؟ آدابي بس ماكو داعي هلقت كميه بيها. ولا مثلا ما تريد انه مثلا بلا زحمه عليك الله يحفظك، ممكن بلا هيك التودد. اذا هذا الجانب هاي مره حكاها ممثل مقدار والله ما اتذكر اسمه، هسه اتذكره، كان يحكي على زوجته يقول يعني اجاب البيبسي ما ادري شلون، فهي قصه هيك موجوده على اليوتيوب طبعا، يقول الى انه حكيت وياه بطريقه توسل او تودد عاليه جدا وبلا زحمه عليك وممكن ومن فضلك وراح اتعبك، على مود هي تشتري منه بفلوس. خلينا ناخذ يعني اتصال، خلينا نشوف شنو الكلمه اللي يحبها الشخص. الو قطع اتصال، جيد ناخذ اتصال اخر. الو
1: مرحبا
0: يا اهلا،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: انت تحب هاي السوالف،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: ليش العب بالثوابت؟ شلون يعني؟
1: يعني هذا من جاي يشتري شاي حبيبي ممنون وتدلل ويعطي ويا علاقه وعلاقه يعطي قوري يخدر بيه وما ادري شنو. انت جاي هاي ثوابت حبيبي، هاي ثوابت عراقيه يعني ما يلعب وياي.
0: شرفك يا مصطفى، حلوه هي هالقد هالقد كميتها
1: يعني
0: انت تحبها صراحه
1: غير؟
0: ايه
1: لا ما مبالغ. وبالمناسبة أنا خبرتك أنا ما عندي أي كلمة مثلا يعني المديح،
0: ما تحب واحد مثلا يقول لك كلمة إطراء مديح سالفة شكر يعني كلمة تحس بها بالنشوة؟
1: عايزة مصلحة، عايزة يريد شيء، عايزة يسلك لي.
0: لا والله
1: والله العظيم والله عاد الشقة
0: زين،
1: فأنا يعني من البشر اللي يعني ما تستحق. أوكي مثلا خلصت شغلتك أوكي عايشت إيدك، إذا تشتري تبن محل تشتري بفلوسك ما يحتاج، كل من عنده شغلة خلاص خلاص، فعلى ما تستحق أبد.
0: أبداً
1: أبد أبد أبد والله أحسها يعني أوفر. أوكي بين رجال ومرته ممكن أبو ابنه يعني أوكي
0: زين. شنو أكثر كلمة تحبها أنت مرتك تقول لك إياها كشكر؟
1: والله هي شوية مبدعة بهيجي شيء
0: أهي
1: عشتينا كول بيت احنا بدونك نضيع ما ادري شنو هاي الهوسه كنا جايب كذا طشي اي والله العظيم.
0: لا هي هي هي هي طبعها لو هي صدقها طالعه من عندها، ما اكو لا اكو لا مناسب اكو طبع عائله، هو ما هيك يعني
1: هو طبع عائله هيك يعني انا التمست هيك شيء بامها مثلا مهما تسوي حتى لو شيء بسيط هم كلش يعني يثنون عليك ويحترمون هذا الشيء ويقدروا هيك شيء. شوف انت يعني مثلا هذا نفس الكلمات اذا قال لك اياها مثلا غير واحد تعتبر غير فكرة، يعني تعتبر المنطق يختلف هنا شكل وهنا شكل.
0: صحيح.
1: فأنت إذا سمعتها مثلا من مرأة أو من أم تختلف هاي من تسمعها مثلا من صديق أو زميل عمل.
0: طبعا طبعا 100% وقعها والشخص نفس نفسه وقتها
1: ووقتها وجوز أنت نفس الشغلة جايبها
0: نفس
1: هي نفس الرقية جايبها هنا جايبها للشغل.
0: صحيح. الولد بالشغل يقول لك أوكي عشتيدك حلوة هذه كم مليونة وشكرا وهسه نسوي بينها ورحمة الله.
1: لا وبالبيت تختلف.
0: إيه صحيح.
1: أنت دا تلعب دا تلزمنا من جوا هيك من جوا القلب هيك من جوا حيل
0: من جوا القلب
1: من جوا القلب لحقك عادي والله لو ما لاعقة كان جونا حتى لو يدرون ما عندنا فلوس كان لم جونا
0: كان شملونا بجماعة الجسمة الجمعة مباركة
1: أما أتلا شفت هاي الملابس اللي لازمها وين الفلوس
0: اي خطية حلوة
1: بس هاي البزل ويطلع مو
0: حلو اقول لك هسه هي هاي لا للكشخه لا للشسمه لا شنو الفكره
1: والله اصلا يتشوك
0: سوى حساسيه
1: والله عمد البزل يطلع مو حلو والله يطلع مو حلو
0: والله مو حلو
1: والله العظيم مو حلو لا تطلع عليه الفلوس مو حلو بعد
0: ان الحلوات يطلع مو حلوات هسه
1: انه والله العظيم على اللي سمو حلو على
0: بس بس هو زينه وخزينه
1: يا عادي زينه تعالي يا زينه
0: والله انت تحكي ما تحكي والله العظيم
1: الله
0: يخليك طيب تحياتي لك ابو الصوف شكرا جزيلا هلا باي ناخذ ويانا اتصال الو ماشي خاف ما عنده رصيد الو صدق يلا يلا بالله يا الله يا الله اول مره بحياتك هاي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم. صفحان.
0: سلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك مولاي؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا.
1: صحتك عافيتك؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: سولف لي.
1: ان شاء الله تمام.
0: الله ان شاء الله انت تمام. حياتنا تمام احنا الحمد
1: والله
0: لله والشكر.
1: بس حبيت اعرف المكان اللي وديت لك اياه شلونه.
0: والله سعره مو غالي.
1: والله العظيم
0: والله العظيم شنو
1: بالقران
0: بيت باسوأ منطقه ببغداد هم اغلى من عنده.
1: بالضبط. مو مراسك بارد ومرتاح؟
0: اي والله احسن لي بالله.
1: وعندك يا اخت صغيره
0: شلون جزيره ولا يا اخت مارد مارد حتى يا اخت مارد مارد
1: بالضبط يعني بس وسيله اتصال على مود يجيب لك اكل وشرب.
0: ما لا يجيني ولا اجي مارد كل شيء مارد. انا اسوي انا ازرعهم بالحديقه. عندي حديقه وحلوه وتخبل وجميله
1: حديقه شفت شلون بنص البحر.
0: أي والله
1: كعبل.
0: العظيم
1: بس انت والله
0: ما حد والله احسن لي ابقى بس انا رب العالمين احسن لي من والله من البشر.
1: يعني انا صدق سلطان بالقران لو عندي هذا المبلغ وهذا الصدق المكان يعني موجود بالحقيقه وللبيع والله العظيم وحق هذا القران اشتري.
0: اي والله يخبل
1: وحق هذا القران اشتري.
0: ايش بك هسه؟
1: ما تردد ثانيه
0: هسه. انا هواي اكو ناس كانت يعني بصراحه عندها تحفظ على موضوع يعني قريبين من عندي من اشتريت بيتي هذا وبعيد وانت شو موديك لهناك وما ادري ايش. قلت له ما انا انتصر بعيد هسه ما رح تجيني. مو شلون نجيك؟ تمام ما رح تجيني هسه خلص انا بدي اعيش وحدي هناك. شو علي خصمي؟
1: بالضبط.
0: والله قوه ما رح اشوف احد.
1: بالضبط يعني على قولتك على قولت المره تقول لي انت انت تعيش بوحدك هناك. انت اللي انت اللي تحب العشره. قلت له لا والله
0: لا خلاص كافيه هي هنا
1: كافي. قلت له من العشره وكافي من دخت الراس ووجع الراس.
0: طيب شنو الكلمة اللي تحبها أنت كإطراء كمديح واحد يقول لك إياها إذا سويت في حال شيء جيد إيجابي؟
1: يعني هاي كلمة مثل عاشت إيدك أنت خوش إنسان يعني ما جاي توقف مثل مواقف حلوة كذا يعني هاي الكلمة.
0: طيب
1: هاي يعني كلمة عاشت إيدك يعني الماشي عدك
0: عاشت إيدك تحبها أكثر؟
1: اي والله تونس علي هاي الكلمه حلوه يعني ايه شلون يعني هو في الكلام عندنا ماشي بالعراق. عاشت ايدك بطل سبع ما اعرف شنو هذا المديح ماشي عندنا حتى عندي بالبيت. اولادي نفس الشيء اقول لهم هذا ابن ابراهيم ولا ابن الكبير ولا حسين. عاشت ايدك بابا بطل سبع انت. تلقى ثاني يوم يشتغل مثل الناعوم.
0: اي عافيه ياكل اكل الشغله.
1: بالضبط. اي
0: هي كلمات يعني مناسبه ومشجعه وحلوه.
1: حلوه اي انا اعتبرها حلوه يعني ما اعتبرها في الشيء يعني انا حتى لما اطلب للمحل السواق صراحه من السواق ادفع الفلوس المسواق اقول له احمد الله والديك جزاك الله الف خير وربي يوفقك ان شاء الله. مو شغله الواقع بس هو هذا طبعي.
0: بس مو تحسه هواي هيك هالقد؟
1: هو انا بالنسبه لي ما احسه هواي صراحه. انا بالنسبه لي احسه شيء عندي طبيعي.
0: اوكي
1: والله العظيم انا طبعي هيك. ما تكذب عليك انا احب يعني الشخص اخذ عنده سلعه اقول له احمد الله والديك مشكور جزاك الله الف خير ربي يحفظك ان شاء الله. هاي اي والله.
0: طيب حلو
1: يعني اي شخص.
0: ايه
1: سلطان.
0: طيب
1: اي والله.
0: ممنون منك هاني شكرا جزيلا اتصالك
1: حبيبي. بعد قلبي سلطان
0: تحياتي لك حبيبي. هلا
1: الله يسلمك. بعد قلبي الله يسلمك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساء الورد يا هلا، من جاي؟
1: حياتي لك استاذ المستقيم.
0: الله يخليك يسلمك. داعش وق، من جاي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا يا ابو شهد، شو اخبارك؟ شو ماك مختفي انت؟
1: اي والله ما اعرف شنو التغييرات بالتوقيت، ما اعرف يعني ما اعرف شنو صار. ما اعرف هاي الاغنيه كان طالعه منه، ايش بيقول؟
0: هذا شيب اوف ماي هارت اسمه الاغنيه، المطرب اسمه ستينك. اي شيب اوف ماي هارت، المطرب اسمه ستينك، الفيلم اسمه اسمه الون، اسمه ليون
1: ليون. هذا الاساسن بروفيشنال يعني، هذا
0: شنو البروفيشنال؟
1: هذا يطلع. ليون جون رينو، هذا القاتل
0: جون رينو. ايه ايه
1: ايوه، يا ماتلدا هاي
0: ما بالضبط. اي هو هذا، هي الاغنيه
1: مالته. ايوه اسمه بيون ذا بروفيشنال يعني،
0: اتذكر يمكن اعتقد انا. اي
1: حلو كان، كلش حلو. في اسمها اوضه فوق، نسيت اسمها الممثله هاي ماتلدا، كان
0: تحدها تولاي. اي تولاي يمكن،
1: طلعت بستار وورز يمكن.
0: اي
1: مو صح؟
0: اي هي نفسها تطلع بستار وورز،
1: ذاكره.
0: اي بس هي هاي الاغنيه مال ستينك، هي هاي كانت من اشهر، ولا تزال طبعا من اشهر اغاني، واللي حقيقه ما كان احد يتوقع الى انه هي ستكون بهذه الشهره، واللي اشار الى هذا الفيلم الى ان الاغنيه ما تنشهرت قبل الفيلم او اكثر من الفيلم.
1: يعني مر علي بس انا سمعتها من خلال التليفون يعني، وهي فتحت الخطه مو كلش واضحه الكلمات.
0: لا
1: يعني الريذم الجنرال يعني واضح يعني عندي.
0: اي
1: هذا الشيء انا سامعه قبل.
0: اي سامعه مر علي
1: بس. اي نو موفي بس اي دونت نو موفي نيم.
0: زين تعال قول شنو الكلمه اللي
1: موسيقيه.
0: اي شنو الكلمه اللي انت تحب ان واحد يقول لك اياها دائما، او مو دائما، وانما تحب واحد يقول لك اياها؟
1: اي لا مو ما يعني ما عندي هذا الشيء، بس انا احب جهالي من يسحوا لي بابا اربعتهم. أي. كل من يلفظها بطريقه تختلف.
0: ها شنو حلوه زين.
1: اي ما اعرف شلون. اي والله يعني شهد اول وحده عندنا.
0: أي.
1: اول طفل عندنا.
0: أي.
1: ولولو الاخيره
0: زين،
1: وبينها علي وعبد الله. قدمني انا يعني، هو قد اكون يعني واحد يقول هذا يبالغ او
0: مبالغات،
1: انا يعني اسمعها بطريقه تختلف يعني، مثل بابا هيك يعني. اكو تون بالموضوع.
0: اي كل واحد تحسه شكل يقولها.
1: اي احس كل واحد يلفظها بطريقه تختلف. يعني النوته مالتها تختلف.
0: اي يعني.
1: اي مع العلم شهد
0: هسه
1: هم المفروض ما يسمعون هذا الحكي، ما خليهم يسمعون.
0: اي بالضبط.
1: شهد عمرها 20 سنه
0: ولولو
1: عمرها سنتين وشهرين.
0: أيه.
1: وبينات غيره ومتاكس
0: والله
1: يعني. اي والله يعني. أيه. يعني لولو مثلا من اجي جاب لي بيضه، او بيضه هاي ما قايل لا بس غيره.
0: أيه. أيه.
1: بيضه.
0: أيه.
1: جاب لي بيضه بس انا بيضه
0: يابه.
1: اي لا لولو عندنا لولو زعيم ميليشيا كلش قوي.
0: مسيطرة هي. طيب يعني اذا انت هاي الكلمة تحسها كلمة مديح من واحد من هم جهالك يقولوا لك اياها، او اولادك يقولوا لك اياها؟
1: ها شلون اوصف لك؟ يعني المشكلة بدت وي شهر، هي مو
0: مشكلة يعني الفكرة.
1: انا اجيت كنت اشتغل بمحافظة بعيدة. وصار انه وقت
0: الولادة
1: لازم تجي شهر في الدنيا. فقلت لهم انا جاي يعني مسافه الطريق وامشي بسرعه. كنت بالنعمانيه. فبالطريق جاي وصلت تقريبا المشروع الوحده.
0: اي مشروع الوحده. اي
1: فخابرني نسيبي علاء. قلت له ها علاء، كان اسمع صوتي صدق يعني. هيك ماكو. فثق بالله من التليفون لاذاني لقلبي
0: زين.
1: الهسه يعني اتذكر اللقطه يعني تعرف.
0: والله
1: اي والله. فبدا تعلق. لأن هم ذول أطفالي آمي يعني.
0: إيه.
1: فالكلمة اللي لفظوها، المصطلح اللي يستخدموه، الكلمة اللي يستخدموها وياي مرات يعني أنا جاي شوية تحشيش عندهم هواية يعني. أي فأكل كلمات تبقى بالذاكرة يعني.
0: صحيح.
1: من عندهم هم.
0: أي. صحيح.
1: بينما البقية لا ما عندي هذا الشيء يعني. يعني ماكو ما ما اذكر يعني بالتحديد انه كلمه تثيرني او تبقى عالقه بالذاكره او او اي، بس قلت لك صوت الاطفال وبالذات كلمه بابا يعني بعيد بعيد، لا لا اروح يعني
0: تاكل وتشرب وياك. اي
1: والله العظيم الحمد لله على
0: الله يحفظ لك اياهم ان شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك. انا هم زين خليت فيهم شغله قاموا يحبون الاغاني القديمه يعني
0: حلو هم خوش سالفه.
1: اي والله يعني شهد شهد تحب هاي اللي يسألك على هالأغنية، تحب أن الباند ذات الأجنبية وهي طالبة ترجمة، فهم من باب أنه هم تتقوى وهم تحب تسمع وهاي الشغلات. فمن نرجع أنا أوديها وأجيبها، من نرجع تكون مجبرة أنه تسمع وياي مثل ميادة حناوي.
0: ها أوكي.
1: أي ذاك اليوم هي وصديقتها تنوصل، صديقتها ما أجاها ما أجاها فمرسي أنت لحظة صارت نوصلها في الطريق يعني. فسمعتهم متى ستعرف كما هواك يا عمل الأبيع من الدنيا، فبقوا يقولوا شنو هذا شلون شايف هاي مال من سمعنا هاي مال كفاك تلعب دور العاشقين وكذا. أيوة حسيت لهم على القصيدة من نزار قباني
0: شو الحوار هي بيها هاي الأغنية.
1: هي هي هاي هاي كارثة هاي هاي كارثة يعني شخص من تقفلها تقول لي وحيرتني ذراعي أين ألقيها أنا بدي شو
0: سكتي هي وأقول أقول أنا حاير بالموضوع مو أنت هي
1: فبدأوا يفكرون أنا هاي الأجيال كل حبي واحترامهم ما يقرون استاذ.
0: لا لا هي هاي مشكلتهم والله صحيح
1: والله يقرون والله ما يقرون يعني يعني طلاب إعدادية من يعني أبسط شيء شغلات تاريخية من العقداء الأربعة تقول له جال ديران تقول له ويعدهم بالمدرسة بس ما أدري شلون الوضعية تدري التاريخ إذا ما نقرأ شيء يصير بينا يعني وضعيتنا.
0: لا هو بدليل هسه هم لين عدم قراءتهم مرات من نحكي عن تفاصيل احنا بصراحة هم ما يكونون موجودين بيها تحس عباك هو ضايع ويحسك لأنه انت قاعد تحكي بغير كوكب فلذلك اكو مرات حتى اجزاء بالتاريخ يعني اكو ناس تفكر بالتاريخ بطريقة تاريخية مو بطريقة انحيازية للدين او مثلا انحيازية لطرف او طائفة او فئة او شخص او يعني واتفر تشوفها من منطقة بعيدة كلش. فاعتقد هذا الجيل همين طبعا مناسبة وهذا الجيل كلش همين انا اشوفه هو من الاجيال التي يعني ما وجهة نظري اشوف جوز غلط وجوز صح بس هذا الجيل هو من الاجيال اللي ما يحب واحد يمدحه لان هو عنده اعتداد بالنفس الى انه هو افضل من المديح.
1: يعني انا يعني اتفق وما اتفق اتفق انه هم مو ما يقبلون بس يمدحهم حتى ما يقبلون قسم منهم بس قسم كبير ها يقبلون نصيحه
0: بالضبط اي
1: يعني
0: انا شفتهم كم واحد عملت وياه من خلال شغلي بصراحه
1: أي
0: يعني
1: بيهم صح.
0: هو لان يعني كان موضوع مشروع واحتاج اكثر من طرف وكلهم اللي تعاملت وياهم كلهم هم عباره عن الجيل الجديد فمرات تدري مثلا اقول له عاشت ايدك حلو يقول لي ايه يعني اوكي فيعني شو تقول له بعد مثلا
1: ما يثبت الدفده بس مو الكل بيهم طاقات
0: بيهم طاقات
1: بيهم طاقات ذاك اليوم ولد قاعد احكي بالصدفه بمكان عام صدفه انفتح الحوار جاب من محافظه بعيده ويدرس ببغداد ومسوي مكتبه رقميه بوقت تعمو انت تلقبك يعني يوحي الغير قال يا عمو بس مو كل صابعك سؤال
0: صحيح
1: يعني فاجئني حياته كلش يعني
0: لا طبعا عجبني جيل رائع بصراحه انا احبه احبه من يشتغل
1: عندهم شو يسمون هو انا اعرف بوتنشل يسمون يعني عندهم بوتنشل بس هم ما يتعبون نفسهم ليش ما
0: ما ادري
1: ما لازم ندير لهم محسن من القيد
0: طيب تحياتي لك ابو شهد شكرا جزيلا حبيبي تسلم ممنون اني ناخذ ويانا اتصال يلا
2: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
2: تحياتي
0: سلام الله يخليك يا هديك سلمك يا ورد
2: داخل وخارج
0: الله يخليك تفضل شنو الكلمه اللي تحبها انت كمن واحد يقول لك اياها بصفه مديح
2: بصفه مديح بس تكون يصدق ليها بحق يعني استحقها اكو نوع من المديح استاذ سلطان وانت اعتبرك طبعا العظيم استاذ ما صحيح انا شديد المعلم تعرف انت يعني كنت تعرفني
0: طيب
2: يعني فيهم بقى يعني كل شيء زاد ان حده ينقرب
0: طيب
2: فيهم مديح ماله يعني قوي شويه هم كانوا بيهم لا احسن شيء عندي يعني وحمد الله واشكره يعني ما حد يقول عاش كذا تابع أولادي الطفولة ابتدائية متوسطة ثانوية الحمد لله في الجامعة هاي ترتيبات صدق واعتقد مرة واحد قايم أتمنى كم واحد من مطاطنا خفيفين بطل حتى يعرفون شلون يربون مثل ما ربى أكرم الحمد لله والشكر لله. وهاي اللي أستاذ سلطان مرة بتشوي مقلب أول مثل مقلبك اللي جزي ذاك الرجال على العطار ذكره مو ترى أحفظ مقالبك
0: مال بلماجي
2: ها
0: مال بلماجي
2: قال لي تعبان وما أدري شنو أكو واحد صيدلاني
0: طرقعة عمار
2: جسماني صيدلاني ويعرف هاي الشغلة اللي قلت عليها أنت جزيت عليها قاعد ما بلش لك الشغلة قبل ما يصير إلا طاف روح قلت سلطان
0: وين ألو وين أكرم راح أكرم طيب عندنا يلا آخر اتصال ألو
3: هذا أنا أستاذ سلطان
0: أهلا أهلا أخي
3: الكبير كيف حالك
0: شلون الأخبار
3: ألو برسلون
0: أنت هواي متحوك هواي يقولوا لك كلمات مديح جميلة
3: لا والله ما أكو اثنين
0: شنو
3: أكو بالبيت
0: يا الله إيه حبيتها ما اثنين إيه
3: بالبيت بيت أهلي يعني وأخوتي من يقولوا لي أموري يعني الأمور طيبة يخلوني يرجعوني على أبوي هي مالتي الدلع يعني كان هاي بالبيت من يقولوا لي أموري يعني يعطوني في الدافع حلو
0: حلو
3: بس أنا بنفس الوقت يعني مسوي إنجاز مثلا مسوي المبردة تارسها مي
0: إيه مثلا
3: زين إيه والله وبالنسبة بالمحل من يقولوا لي رحم الله والديك حلوة
0: حلوة يعني تحبها
3: كلش حلوة زين بالمحل
0: ايه
3: هاي شغله اكو لا بنفس الوقت اكو عالم تحس قال ولد يمكن قبلنا اكو ملقلقين
0: ايه
3: ما تعرف يعني اكو وراها دافع
0: صح يعني تحسها مو لله
3: مصلحه
0: ايه
3: لا مو لله ومبينه واضحه انا يعني هسه بمجال شغلي يسلم علي بحراره قبل اخذ حذر كلش قوي يعني لازم لازم لازم يستهدف فشي زين اي لو يبوقني لو يطرحني لو يلعب علي اللي يسلم بس الطبيعي لا هذا كلش محترم وهاي زين استاذ سلطان
0: عيوني
3: هذا شنو هسه اول شيء شغل اغنيه سلو ذكرني بايام عرسي شلون قهر عمار زين زعم سلو وهيك ها والنوب ذكر دول السياسيين البارحه مو مقهورين على نفسهم
0: خطير
3: شلون ربطه هاي
0: شلون حلوه
3: كلها بشفه وهذا السيت الذهب
0: هذا هو دوخ العالم صار مدن استعمار
3: هو مو بداخل العالم حاطله يعني فرشة شنو بس أرد أعرف القياس يعني كلش ممتاز
0: إيه مو حلو
3: والله يعني هو هذا
0: يعني بفكرة
3: إيش قد صار ها
0: بفكرة
3: لا الفكرة مالته هذا السيت الجميل مال الذهب ماكو القياس مالته إيش قد صارف على صاحب فلوس صاحب السيت تصرف عليه
0: احنا والله الحقيقه
3: كم لكزز مبلغ
0: يعني احنا الحقيقه نطالب بصاحبه الشسمه صاحبه السيت تطلع
3: يعني خطيه هي الله يعلم ايش قد منطيها فانستي تحياتي لكم
0: الله يخليك الله طيب مستمعينا طبعا الحقيقه احنا يمكن ب اكو هواي عندنا يمكن اشياء احنا نحب نمدح بنفسنا بيها ولكن ليس كل المديح هو حقيقة إطراء حقيقي نابع من الإنسان بعض من هذا المديح هو قد يكون جزء من السلبية اللي موجودة عندنا بعض هذا المديح قد يكون لغاية معينة ولكن أنا أفضل دائما إلى أن نحن نمدح الشخص الحقيقي في مكان الحقيقي عندما يقوم بإنجاز حقيقي فلا نستعجل دائما بعملية المديح والإيجابية والسوالف هاي للأفراد عاد نتحدث إحنا عن أشخاص مدحناهم وصلناهم إلى مكانة كلش وصلهم إلى ما يستحقون فخلوا بالكم اللي صعدوا اليوم اللي كانوا موجودين أو كلهم دول اللي هم اليوم عليهم شبهات هذول سبب أو نتيجة مديحنا السيء نلتقي دائما على خير

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراس أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل، المرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
8: اسمعها
9: وعيش الجو.

0: 妈，
1: 我爱新酒。كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-11-415. وفي أخبار المونديال، البرازيل في الدقيقة الأخيرة قبل لا يبدي الشوط الإضافي تفوز على اليابان بهدف عن طريق اللاعب جابرييل. يعني حقيقة البرازيل هنا أثبتت أنه هي فريق عالمي، رغم اليابان قدمت مستوى كانت ممكن أنه لو راح للأشواط الإضافية كان حرجة البرازيل، هي حرجتها صح. اليوم انحرجوا هم، حلم كان ينتظرهم 40 سنة اليابان، وسووا عليه قصة اسمها الكابتن ماجد وإلى آخره، غادرت خلص. هو ما هو تسقيط فردي عموري، يعني هو اليوم اللي يخسر يطلع. بعد تقريبا نص ساعة الباراغواي راح تلعب ويا ألمانيا. أنا من مشجعي الباراغواي، ليش شلون لا تقول لي عموري يشجع ألمانيا. أوكي، فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم. راح ناخذ موضوع أنا وياكم وعموري وبعدها، لكن خلينا نسمع تحية عموري.

تحية مرة ثانية وإلى كل من يسمعنا. شنو رأيكم بالشخص العينه تكون على حاجتك؟ يعني عينه على أغراضك، عينه على وضعك، عينه على مرتبك، عينه على سيارتك، على تليفونك. معلم هو كلش قريب عليك يكون، لكن احنا نقول عينه عليك، وهذه تصير كلش، يعني هذه دا نشوفها في مجتمعاتنا تصير وقوية، انه ها والله اذا فلان توفق لا بلكي احاول انه اخبث عليه، اذا فلان احتاج شغلة بلكي اخبث عليه، اذا كذا حاط يقول لك قورة وقورة فلان ويسأل اقول لك زين فلان شنو، لا ما لك علاقة، ما لك علاقة، شو عليك؟ والله العظيم اي والله. يعني اليوم الجمهور الياباني، اذا هسه نحكي احنا بما ان جو كاس العالم، الياباني اليوم ما لهم علاقه بالبرازيليين، مع العلم مباراه ماخذين ايه قاعدين، شفتهم شلون مؤدبين، هاي نظيفين، هاي لا تسولف، انت شفت ليش تعاركه وليش سووا صفنا وبكوا وصفقوا وسكتوا نظفوا مدرجهم وطلعوا. عمي هاي شعوب، هاي المجتمعات. هسه انت تحكي يقول لك مو صحيح، من اقاربك منك وبيك وعينه عليك، اقول لك مهيمن شنو وضعه، نجح لا راتبه ما بلكي الله ينفقر هو والله هيك يدعون، يضحك عمر والله العظيم اعرف ناس حق المعرفه منك وبيك يدعون هيك، يا بليش انفقر طالبني بطلبه، اقول لك بلكي فلان سيارته تتفلش وين الله ليش، لا وش ماله ينادي رب يعني باسم لفظ الجلاله، شلون رب العالمين يسمع لك؟ مستحيل. اي اي اي اي ذاك والله اشترى سياره، اي عمي ذاك يوم هو كان فقر، ها زين ليش شو مسوي لك اني؟ على فكرة وهاي الغيرة تصير بين الولد والبنات، بين بنات وبنات، بين ولد وبيناتهم. فد يقول لك واحد عينه، أو إحنا شو نقول باللهجة عندنا يعني بالعراقي، هن يقولون حسد مقابل. مثلا يجي عمر يقول لي أنا خذت ماجستير، أنت تدرس ماجستير؟ أنت حشاه، أنت مال ماجستير أنت؟ هي ليش يدرس ماجستير؟ والله يوفقه ان شاء الله خطيه، افرح له. انت تروح ماجستير، انت تروح دكتوره، والله اعرف ناس هيك. هسه هو يقول لك اياها ما يتحمل يضوج، يا اخي اسعى. واحد يقول لك مثلا هناك وشافك مثلا بمكان اشتغلت مثلا وانت تحكي لغة فرنسية، هذا يحكي لغة فرنسية طبعا مو مثلك، اشتغل على روح الولد ودرس لغة فرنسية، راح معهد راح كذا تقوى وشوية شوية الله وفقه،

مرات بين الأخوة بين الأخوات يصيحوا له حسد مقابل، أقول لك فلان صعد جكسارة وقت فلان يصعد، هذا مو كان يبيع باله؟ إذا بالحلال فهنيئا مريئا عليه، أما إذا حرامي وديبوق مثل الحرامية هسه اللي طلعوا، لا والله سمو زحير إن شاء الله. هاي واحد، هذه كسالفة واحد. ماذا اسمعك؟ اي لا اذا هيك لا اكيد واحد الحرامي ما حد يتمنى لانه او ما لا حرامي هذا ديبوق وديأذي، بس اذا انسان لا والله بالحلال اللهم يوفقه. ارجع بموضوع شلون تتعامل ويا الشخص العين على حاجة غيره، على حاجتك، على على وضعك، على تليفونك، على سيارتك. عمك وناس تحسد، شلون متزوج زواج، شلون ماخذ مرة تسوى راسه، ليش لك انت ما تستحي؟ يضحك عمار، والله العظيم، والله عمار يقول لي ليش اضحك؟ لان الواقع. اي والله جديات، يعني والله ما تستحي، شنو شنو شلون ماخذ مرة تسوى راسه؟ وش عليك؟ روح اختار صح، صفي نيتك، هي هي تجي شريكة الحياة. اذا انت حاقد على نفسك شلون تجيك مرة زينة؟ هي ابو عقلين، ما اقدر اقول لك غير شيء، لان مقيداني في ادب الحوار وفي. فخلونا شوي نسولف وندردش انا وياكم وعموري على 0964770011 4115078021617117 114115.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1145078021617. وتحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء أنه أنت ليش تخلي أو شون نتعامل ويا الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره. والله واحد يحسد، ها والله فلان زوجته زينة، إيش عليك يا أخي؟ حتى عيب والله، بالقرآن عيب. عمي زحمة، واحد يقول والله فلاني شلون زوجته آدمية، ايش عليك انت عمي؟ شلون ما اخذ وحده فلعت قمر، ايش عليك؟ وعيب والله عيب. نعم
1: اي
0: زين اي عافية. لا هي ترى هي من زمان هي. إيه لو هذا اللي يا معود أكو حتى بين الأخوة، ورا ما اسم الله اسم الله أخوه يتوفى يروح يتقدم يأخذ مرت أخوه. بتعددت الأعذار والمثل ما يقول والسبب هو واحد، ودعتك مجرد حاط عين على مرت أخوه. عليها السوالف هاي. عندي اتصال. ألو ألو يا هلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
2: قد هلا تحياتي والسلام لك والأخ عمر وكل الأخوات.
0: الله يسلمك.
2: خارج العراق. الله يسلمكم، الله يسلمكم جميعا، والله يحفظكم من كل حاسد وحسود بحق جميع الديانات السماوية.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: اي نعم
2: استاذ عزيز الحشود الله يشر منه، اقسم بيهم قول عليه بالعاميه وخصوصا بالقروء الارياف، قولوا عليه هذا ثقماني اخو خيسة يجيبه بالهدف.
0: نعم
2: الله يشر منه، الله يشر منه. هاي كلها قله ايمان بالله سبحانه وتعالى. اسعي عبدي وانا اسعي معك للاسف، يعني شو هو تقدام نقضيها كعاليل، يعني يروح ينتقل من مكان إلى آخر، ما يهم لا عايشة لا يهم مستقبله ولا شيشة، وحاط عينه وين؟ علي صعبان على روحه، علي صعبان على عايشة، علي صعبان على أعماله، علي صعبان على شخصيته، حتى بيهم يحسدونه إذا كان عنده علاقات ويا المجتمع. صدقوا شغل مرة بعد الإذاعات قام يعتبروها نهاية السنة، قالوا شو تتمنى؟
0: نعم
2: ما أقول لك لا يعني
0: زين.
2: قال أتمنى أقرب أقرب الأوصال يوعدنا. قال ليش يعني عندنا مجال؟ قالوا لا هاي إذاعة تصير أنت، هل تصير هاي إذاعة مفتوحة لك ولا والغير أي واحد؟ بس عرفت أنا ولا قلت له.
0: طيب انا اكرم انا اترخص من عندك، راح اروح الى فاصل بعدها ارجع لنا
2: براحتك.
0: هلا بيك
2: جد الهلا.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، استراليا، في كل أنحاء العالم. تقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. وتحية لكل من يسمع ويانا. جاليتنا العراقية الافتحية لهم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص اللي يخلي احنا نقول عين عليك، شون تتعامل وياه؟ شون عموري اي يلا يلا يلا عموري يقول لي اريد تشجع المانيا وياه. قلت له انا وياك. اذا الباي في مونديال امريكا، واحدة من المباريات في الدور 32، مباراة راح تكون من اهم المباريات. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0770011 4115 و 0780211 6117. خليكم معنا.

قد مزعج هذاك اليوم البصورة من شفتك خلف قلبك مهموم متندم اتذكرتك هوايتنا الدم تحبيت

تواصلين وياكم على 0967-4700-11-4110-7802-11-6-117. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين وإلى كل جاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا، وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، اللي يخلي عينه عليك، هذا شلون أنه أنت تتعامل وياه؟ هذا

شلون انه انت تتفاهم وياه. هواية من الناس وخاصة بيهم القريبين يعني اللي خال عينه مثل ما قلنا يعني خال عينه والله ها فلان ماخذ او متزوج خوش زواجه فلان اموره عدلة فلان هو تلقاه اخوه تلقاه صاحبه تلقاه شيء غريب حقيقة. يعني انت لما ما تحبه ما امشي وياه، انا شخص ما احبه ما امشي وياه، ما يحتاج يعني ما بيها ما يراد لها كافلام. فالف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. عندنا اتصال ما عندنا اتصال. هذا الشخص او هيك اشخاص هيك فئة او هيك نوعية بالمجتمع هذا شلون انه انت تقدر تتفاهم وياه او احنا شلون نقدر نتفاهم وياه؟ يعني هيك شخص وهيك عنده قابلية وعينه على حاجة غيره، ومرات للعلم يعني تلقاه انه مثلا هو حالته افضل، يعني الأمانة تلقاه مثلا سيارته من احسن ما يكون، بيت عنده، حالته مرتبه زين، زوجته احنا نقول لامته ومسويته، هو ما منتبه عليهم، هو بس عينه على الناس. هذا شلون واحد يتعامل وياه؟ أنا عندي فتح حل إنه أقدر أتعامل وياه، بس أنا أريد أسمع من عندكم أنتوا هيك أشخاص شلون إنه أنت تقدر تتعامل وياه. على 0780211414115 0780211617.

0: عندنا اتصال. الو الو الو، يا مساء الخير. الو يا هلا. يا قلبي.
1: حبيبي.
0: يا حبيبي انت. الله يسلمك. يا هلا بيك. من ويانا؟ الو يا هلا. تحياتنا طبعا، ويقدر يعاود الاتصال بس اذا لابس سماعه، بس انه وخروا السماعه حتى اقدر اسمعكم. متواصلين وياكم واتصال. الو
1: الو مهند.
0: يا حبيبي يا هلا بيك.
1: آسف انقطع.
0: يا هلا.
1: شلونك مهند؟
0: يا قلبي من ويانا؟
1: علاوي.
0: علاوي من وين قاعد تتصل؟ علاوي
1: والله من بغداد.
0: من بغداد. هلا بيك يا ابو حسين.
1: والله ثاني اتصال، يعني ثاني مره خبرك.
0: هلا بيك.
1: والله دائما نسمع قديم. انا
0: هلا بيك على راسي.
1: الله يسلمك.
0: ايه علاوي
1: الله.
0: الشخص اللي عينه على حاجة غيره، شلون تتعامل وياه هذا؟
1: والله مهم المشكلة.
0: شلون يعني مشكلة؟
1: يعني والله يعني ما عامل يعني شكله، يعني دروجي والله.
0: الدير
1: دروج يعني داخلني شيء على عرف ان شاء الله اتمنى منه شيء صدر او فوق راح تكسر قمر
0: تعوفه. ها
1: طبعا.
0: طيب
1: زين. يعني هو يشوف داخلني شيء على الاعمال العالية، المصاب والطابع وكذا. وش موضوع
0: مار عليك هيك واحد؟
1: والله جوارنا.
0: جواري شلون بالله احكي لي؟
1: والله جوارنا حلا.
0: اي
1: اي يعني صاب وطالع يحكي علي، يعني هواي هواي شغلات. احنا هذا الشيء هذا الشيء ما شاء الله ثاني ان شاء الله ثاني. شوف اي بابا هذا مين ما ادري هذا شر والله وين تسمعك.
0: طيب
1: ايوه
0: شلون تتعاملون وياه هيك شخص؟
1: ما اتعامل حتى سرقه ما اتكلم عليه. زين يمه زين يمه الله شخص زين شنو؟
0: نعم.
1: حتى سلام من اطلع صفر جوارنا.
0: نعم.
1: يمه.
0: طيب اذا انه انت تقول الاهمال هو افضل شيء.
1: طبعا.
0: زين انا كلش فرحان باتصالك علاوي حبيبي.
1: ايوه حاج محمد كره مستمر معنا تقريبا من 2018.
0: اتشرف فيك
1: اخوي محمد.
0: هلا بيك
1: حبيبي محمد.
0: الله يسلمك.

متواصلين وياكم. تحية للأصدقاء لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967-770-114-1150-78-02-116-117. وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وناسنا. بالنسبة لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا، يعني الشخص اللي عينه على حاجة غيره، هذا شون أنه أنت تتعامل وياه، شون تتفاهم وياه، خاصة إذا كان شخص قريب. يعني هسه علاوي إيش قال؟ قال جيران. يعني ترى حتى الجيران ترى يعني هذا جيرانك يا أخي، هذه والله العظيم مشكلة. فهو يقول أنه دا يتعامل وياه بالإهمال. فكرة أنه أنت تتعامل وياه بالإهمال، لكن كم دوب؟ يعني زحمة، والله العظيم زحمة. أنا عندي فتح حل، بس ما راح أنه يعني أقول شنو هذا الحل. أريد أسمع من عندكم أنه هيك شخص شون أنه أنت تتعامل وياه على 0967-770-114-1115-078-02-116-117. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. نسمع من عموري ومن بعدها متواصلين.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية الافتحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011 4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اللي عينه على حاجة غيره من أبسط الأشياء، هذا الشخص أنه أنت شلون تتعامل وياه، شلون تتعامل وياه هيك نوعية من الناس. أريد أسمع من أصدقائنا من المحبين، أكو طريقة أنه تتعامل بها. أنا بالنسبة لي أنه لا، تقول له، تقول يا ترى أنت عينك علي، أنا مال أنه هذه الطريقة مالها، لا ما أحكي وياه وعوفه وما يحتاج، لا قل له، واجهه واجهه. أنا هذه نظريتي، نظريتي صح خطأ، أما دا أقول لك تعارك لا أبدا، بس واجهه لهذا الشخص. أريد أسمع من أصدقائنا، من محبينا، من ناسنا، من أحبابنا، جاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على 0782011 4115 0782011 6111 7. خليكم ويانا.

تحية لكل الأصدقاء والأحباب والجالية، هذه انتقالة إلى نصف الثاني ومتواصلين وياكم أنا وياكم وعموري، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد أف أم في كل مكان.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. وبالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، يباوع على بيتك، أهلك، تفاصيل، هذا شلون نتعامل وياه؟ أنا قلت أنا بالنسبة لي أنا أواجهه، هذا وجهة نظري أنا، قد أكون صح خطأ ما أعرف، لكن أنت أو أنت مثلا إنه شلون تتعامل وياه، شلون أتفاهم وياه؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من كل المحبين. فارس يقول مهيمن منور في نصف القمر وحل المواضيع، صعب يقول إنه إنسان يخلي عينه على حاجة غيره. وملاحظ يقول مباراة اليوم قوية بين ألمانيا والباراغواي والتعادل مستمر. شكرا يا فارس حبيبي. طبعا لحد الآن دقيقة 32 وفي مستمر التعادل بين ألمانيا والباراغواي. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. وخليكم ويانا

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. جاريتنا العراقية، ألف تحية لهم وإلى كل من ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو هواية ناس يخلي عيونه ووضعه ونفسه على حاجة مو مالته. يعني واحد مثلا عنده سيارة، بيع الياها يا با، أنا استوني مشتريها، بيع الياها ترى راح تظل نفسي بيها. شايفين اكو هيك؟ والله اكو ناس يعني مع الأسف يعني فت قباحة مو طبيعي. لا مو هاي، ترى ظل نفسي بيها فبيع الياها. شو ظل نفسك بيها؟ والله جديات، روح اخذ 6000 سيارة بالكون. لا مو عجبتني، او بس يشوفك تاخذ حاجة يريد ياخذها من عندك. أني هذا هيك شخص لا أواجهه. عود يعني أسحي، أكو هواي ناس يستحون ويبيع الهياء، يقول شو تسوي؟ يلا مو نفسه بيها. لا ما نفسه بيها. نفسه بيها شنو؟ صح ولا أني غلطان؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، هيك أشخاص شون أنه أنت تتعامل وياهم؟ هيك شخص شون أنه أنت تتفاهم وياه؟ على 0964-770-11-415. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية اللي يقدرون يتواصلون ويانا. خليكم ويانا.

متواصلين وياكم تحية للأصدقاء والأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الآن الباراغواي سجلت هدف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. تكتيك الباراغواي إنه صبرت صبرت دافعت بعدين هاجمت بطريقة سريعة وفاجأت المنتخب الألماني. لكن ينتظر المنتخب الألماني شوط ثاني إنه ممكن كلش يعني يرجعون إلى المباراة. تحية لكل الأصدقاء، تحية إلى كل الأحباب وإلى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا وأهلنا وناسنا وإلى كل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. على 91.5 خليكم ياه.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: هلا بيك.
1: السلام لك والى الاخ عموري وجميع الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: هلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك استاذ عزيز.
0: يا الله،
1: من ضمن حديثك تقول لي خلي عينه على الحاجه.
0: نعم.
1: سبق وعشرب شنو؟

0: الرامية يشترون كارد مو صحيح عشان يغرسونه بالقرب بالتركيبات الاستقبال هاي زوجتي اشترت كارد احنا نسميه عندنا نسميه مادة واسماء لها تغسل المشوار ماشي عليها كارد تعرفونه هاي المادات تصير
1: صحيح
0: بالارضية زوجتي من طبيعتي احكي لك بصراحة استاذ العجيب إذا عائلتي وحتى إذا مشي الملابس حتى لو جديدة نخله ترتيبات نغسلها نغسلها الجاهي ترتيبات يعني نخليها بشمس شوية معروضة حتى ملابس يعني قمصان بنطلونات حتى الأحفاد يشيل معلهم هاي الطريقة فجوزتي حضرتها بطار مال كارد فجاي تغسل هي الجديد بعده
1: طيب.
0: وإذا وحدة جاية تفهم يعني غير منطقة من منطقة بس نعرفهم
1: نعم.
0: حالتهم المادية فوق الممتاز يعني ولذلك أنطيني إياه
1: زين
0: ترى نفسي صارت لي وشستر تتزوجت تقول تنسى عليها لا فقيرة هاي ليش تسحب عليها ولا تسحب عليها
1: نعم
0: يبارد إلى هذا يعني عمال باقي صافين سن هاي وزوجها واقف وقبلها بكم سنة احنا قريباتها هم جاي يعني صاروا انت يدورون حشيش ما حشيش في المساكين هم شايف الزوج لابس لها ستر ومش مليشة الجواب سجين قدامي يعني حتى هم الكارد الجواب سجين حتى مش موجين عند عيش والله شبه الصراحة قلت لك تمنيت اسمعها يا عم تسليك سجين بشنا اصور بهالدرجة غسل بيهم للأسف السالي العليل أنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: ألف الصلاة
0: لا يمنى أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه
1: صحيح
0: صدق واعتقد ما أقول لك يعني واحتمال يعني عذر من عذر يعني تصدقون المسلمين أو لا ترى أصعب من كف البصر ماكو صدق واعتقد أقول الحمد لله أشتباه يمكن هاي أحسن من غيرها وهي تقريبا 36 سنة في البصر ومش أحمد ربه وهاي هي
1: يعني
0: كل نقص انت طيب. على خشم رب العالمين يمكن أحسن وزارة يمكن لو بعض مبصر ونقول عليها بالعامية وأشوف يمكن كان سلك غير طريق مو صحيح استاذ العزيز يعني البشر ترى ما يعني فترة
1: زين شو تتعامل ويا الشخص اللي يخلي يعني دائما نفس على حاجة غيره
0: والله أحكي لك صراحة يعني
1: تقرأ المعوذات
0: هاي ولخص هاي تورس الحشد
1: طيب
0: يعني حتى لو بينا وبينا يعني الرام وهاي للأسف سادع الجعيب وخلي يقول هاي قلت إيمان
1: نعم أنا كلش
0: تعبان على شخصيته عذرا سادع الجعيب من أحد الأشخاص تعبان على مش عايزة مش
1: طيب أنا كلش أشكرك لأن يعني العفو من عندك بس عدي لي أن اتصال شكرا أكرم شكرا حبيبي
0: مع السلامة أفيك بطالة
1: لا بالعكس يا هلا
0: لحقت
1: بالتأخير لا العفو يا هلا بيك عندي اتصال لو
2: شلونك مهيمن
1: يا هلا بيك
2: شلونك السيد
1: الله يسلمك
2: شخبارك يا رب بخير
1: يا هلا بيك ابراهيم
2: الله يسلمك السيد مهيمن
1: شلونك
2: يوفقك صار وين مداخلي وياك بهاي الدخله لانه محمد كرهني بيه
1: محمد وين هناك بتورنتو
2: ايه وقاعد تلقى عشوائيه
1: ما له علاقه
2: ولابس بيجامه
1: ايه وباربيكيو
2: ايه طبعا طايخ استاذي طايخ ما مثلي ومثلك هنا حاره وشمس كهرباء ماكو
1: شلونك
2: انت شلونك عموري شلونك
1: عموري زين
2: يابا عموري كان يعطيني لايكات على السوري شو هسه كل شيء ماكو
1: ايه
2: اكو شيء سامر شيء
1: والله ما اعرف
2: والله
1: يقول والله ما اكو شيء
2: عن طريق جرابك الكريم وجراب المايك مال برنامجك المفضل
1: الله يسلمك
2: الناشد الاستاذ عمر طاهر بالتواصل معنا
1: اي
2: شلوني بالفصحى
1: حلو هاي
2: عجبك والله
1: زين
2: شلونكم حبايب
1: شلونك
2: بخير عساكم بخير
1: امورك
2: الحمد لله شايف واحد يزين الساعة 12 إلا ربع
1: ليه شنو عيد شنو
2: لا والله استاذي بس رجعت من الشغل جبت صمون
1: اي
2: شفت

0: لا اخواتي دايسين بواحد
1: زين.
0: قلت له حبيبي تاج راسي قلبي، قال لي تقعد وكافي يعني اتملق لي زين استخلصني وبعد جيت
1: زين. الشخص اللي خلي عينه عليك شو تتعامل وياه؟
0: استاذي اهرب اهرب اهرب، انا احب ضحايا هذا الموضوع. تذكرت بواحد كان عندي محبس زفير لونه ازرق
1: زين،
0: وسيارتي كانت عندي فورتي زرقاء، نظاره زرقاء، الفيف زرقاء، وكان التليفون مالتي اتش تي سي 11 بلس استوى نازل. اذا تتذكره الظهر مالته يصير ازرق مرايه.
1: طيب
0: كله ازرق. سعد هو فات فيني امي، انا تجنبته لان هو ما شاء الله يعني مشهود لهذا الموضوع. كان يقول شنو؟ كله ازرق في دول اول. زين شنو ايش يصير؟ بعد رجعت للبيت فتحت الباب كان يقعد على التليفون على الكفر وعلى المرايه.
1: يا رب يسلمك.
0: ايوه المحبس اللثم منتقيس بعد.
1: شلون تتعامل وياه؟ تواجهه تحكي وياه؟
0: لا استاذي شواجه اهرب اهرب. شو تواجه صدق تحكي يدقك بزينون بطريبين يلا يدق.
1: يعني تتخاف من مثلا مساله الحسد تقصد؟
0: اهرب استاذي اهرب.
1: حقك والله يا ابو حق.
0: والله العظيم انا يعني من الناس احب ضحايا الحسد والعين. يلا هاي قمتها بالجديد كلها وين واشكي وياري خابرني والله استاذي شو تسوي كذا. رجعنا على الحزن اريد اشفي روحي
1: صار يمعود على وجهي.
0: والله استاذي لانه الناس سبحان الله مع احترامي الشديد للسامعين وانتم اولهم ان شاء الله طيبين والخير.
1: سلمك
0: ما حد يتمنى الخير لغيره
1: مع الاسف. هذا يعني تلقاه هو بحاله.
0: ليش استاذي ليش؟ انا اذا اشوف مؤمن عطره طيب وقميصه وكذا وهاي والله يبارك انا اقول له ما شاء الله حبيبي يستاهل كل خير.
1: اي هاي انت نفسيتك طيبه.
0: ايوه غير هذا الطبيعي المفروض.
1: المفروض المفروض
0: ما في يوم سالف راتبك ايش قد ايجارك ايش قد انا ايش علي؟ انا مهيمن بين ضحكه سالفه طلعه اكله زين
1: صح
0: هذا المعروف مو صحيح؟
1: صح يا ريت
0: الناس. احنا صرنا بزمن للاسف للاسف الأغلبية ما تريد الخير للآخرين
1: مع الأسف.
0: وإذا تضره ها شنو ها ليش هيجي هاي كذا وتلقاه بس يشكي بوشك وهو واقع لطن من هاي الفلوس حدت روحه.
1: نشوف يا بابا هذا صاير بينه مع الأسف.
0: إيه استعدينا عشلون البركة ماكو يعني إحنا متعودين أيام قبل بسم الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى بالبيت بالبيت أنا حتى بالبيت مثلا من يعجبني السفرة الأكل كذا ما شاء الله بسم الله الله مفضل علينا أكثر مما نستحق. هيك دائما أكرر هذا الموضوع. مرات يجيني انطباع من أغسل السيارة وكذا وهاي وجيبي مليان ما شاء الله أقول ألف الحمد لله أبو سيدي وجهه فالله مفضل عليه.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: أي والله أستاذي بس الآخرين الأغلبية من 8 من 10 لا ما يريدون الخير. يشوفوك هيك يعني كأنما أنت آسف كأنما ما أخذ من حقهم. يوم واحد قال لي اه اي استاذي انت كل السليبر مالتك والتراك سود مال. قلت له العدل من انا طالع اشتغل من الصبح لليل المن اذا ما ونس روحي وادلع روحي لا شنو؟ لا هذا تبذير. قال شنو؟
1: لا ما له علاقه له.
0: هو منو ما تاخذني يا حجي رحمه على اهلك.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: والله
1: انا اشكرك ابراهيم
0: على راسي حبيبي انا الممنون.
1: يا هلا
0: بيك فيكم شر ان شاء الله حبيبي.
1: هلا بيك ابراهيم حبيبي. اذا مع ابراهيم ختامها يكون مسك ان شاء الله وحلقتنا شارفت على انتهاء. شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم واترك الختام ويا عمور نقول لكم في امان الله.

0: رشيد اف ام.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.